بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة 2 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 تماما بتوقيت وطننا لبنان. 3 ساعات منترافق فيهم بكل القضايا اللي رصدناها نحن وياكم. شو رصدتوا؟ عن شو بتحبوا تحكوا؟ سقف الحرية عالي ضمن إطار الاحترام المتبادل والحقيقة والمصداقية اللي منتمتع فيها نحن وياكم. وأهم شيء الثقة، ما في عنا رقابة على الرسائل الصوتية أبدا، بيقدر كل إنسان يعبر عن رأيه أكيد بدون شتايم، وفي الرأي والرأي الآخر. خلينا نتداول بكل قضايانا لحتى نخلص وطننا لبنان وأرزة لبنان وشرعية لبنان. هيدا هدفنا، وهالهدف ترخص له كل الأهداف التانية، والغالي والنفيس خدمة لوطننا لبنان نحن وياكم. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم. إذا ابتداء من هاللحظة 03-444-037 بتصرفكم. اليوم الساعة 8 صباحا الجزء الثاني من المقابلة اللي أجريت عبر بودكاست صحيفة النهار بيت الشاعر، الزميلة ميشيل جبران تويني استضافت وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. مبارح استمعنا لجزء أول حوالي 8 دقايق أو 9 دقايق، اليوم كمان الجزء الثاني منتابع. هي الحلقة مدتها شي ساعة وشوي، منتابع اليوم الجزء الثاني للتعرف على وزير إعلامنا الدكتور بول مرقص. نفتخر بسيرة حياته مثل ما بنفتخر بكل شخص منكم من الأوادين بوطننا لبنان ومن اللي عم يعطوا بخدمة وطننا لبنان. إذن اليوم الساعة 8 تقريبا رح تاخد معنا هالأسبوع ويمكن شي يوم أو يومين من الأسبوع المقبل تنكون استمعنا للمقابلة الكاملة. منقصمة نحنا ومنسمع مقاطع مقاطع. ساعة 9 مثل كل ثلاثة رح نتصل مباشرة على الهواء بزميلنا رئيس نادي الصحافي الأستاذ بسام أبو زيد، رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI. بهالاتصال الأسبوعي ناخد ونعطي ومنستأنس برأيه أكيد الوطني والإعلامي، إضافة لا مثل ما قلنا رسائلكم الصوتية أو المكتوبة. قضايا كتير رصدناها امبارح، ما صار لأني يعني أوقات بدهمنا الوقت وما منخلص كل القضايا، منأجلهم لتاني نهار. اليوم رح نسمع أغنية اللي رصدت لكم إياها، كنت أرصدها سنة 1975-76-77، إذاعة صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية اللي كانت تبث بطريقة غير شرعية من أحد المعسكرات بوطننا لبنان، ويزيعوا عندهم أغاني خاصة فيهم. في وحدة منهم بعدني برندحها لحديت هلأ، يا شعبينا في لبنان، يا أهلينا في لبنان. رح سمعكم إياها هيك لحتى نستعيد مع الأجيال اللي مجايلين معي والأجيال الجديدة، بتعرف شو كان عم بصير سنة 1975 من قضايا غير شرعية ومحاولة الفلسطينيين إنه يستولوا على لبنان، وكانت بالنسبة لأبو إياد وأبو جهاد وكل الأبوات وأبو عمار طريق فلسطين بتمر بجونية، كسرنا لهم إجريون. وهلأ اللي طريق إيران بتمر بلبنان بدها تنفرك رقبتهم، مش بس يتكسروا إجريون. كل من تمتد يده إلى السلم الأهلي ستقطع، هذا ما قاله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. الله يقطع رقاب اللي عم يقطعوا رقبة الوطن ويدمروا طوايف الوطن. 18 يلا خلينا ما نتأخر، في عنا قضايا كتير. إذن ببلش أنا وياكم ب
أغنية لفرانك سيناترا I've got you under my skin. يلا رجعين مش رح طول عليكم كتير.

0: صوتك عالي جبل لبنان. شبه البحة الصباحية. في ناس بيقولوا إن شاء الله بتطول، في ناس بيقولوا سلامتك. رسالة صوتية ثانية واحدة، رقم اللي ينتهي بالصفر 41. شو قايل بعد الثانية؟
1: ايه صباح الخير صباح الخير.
0: يا هلا يا هلا، بنرجع مستعيدها.
1: ايه صباح الخير صباح الخير.
0: يا هلا يا هلا، صباح النور. احمد موجور يا احمد، بثانية واحدة عبر لنا عن محبته. يا صباح الخير لجورج عواد، يسعد لي صباحك يا جورج. تنشوف ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، تنشوف الله كيف بده يدبرنا. بيصبح عليكم جورج عواد. صباح جوني، صباحك مبارك ويخلي لك عائلتك. ميرسي كتير يا دي مارك. خلينا نشوف شو اجى رسائل امبارح كمان، احتراما اكيد للكل. بعت لي مستمع 15 ثانيه من ابو ملحم، بيستاهل اكثر ابو ملحم وام ملحم، برنامجهم على تلفزيون لبنان. خلينا نشوف اذا بتفتح لنا اياه او جيرو. 15 ثانيه بس. يا صوتك عالي جبل لبنان، خلينا نشوف. أبو ملحم. أبو ملحم، نعم، هذه موسيقى. يسعد مساكن مع أبو ملحم وأم ملحم. الله يرحمون أبو ملحم وأم ملحم، يطولنا بعمر أبو سليم صلاح تيزاني. رسالة صوتية كمان وردت مبارح بعد انتهاء البرنامج، نسمعها سوا.
2: بعد خير أستاذ جوني. يعني كانوا يقولوا إذا إسرائيل فاتت نحن بدنا إياها تفوت لتكون مقبرتها جوات الجنوب، بقلب الجنوب. كانوا ناطرين كل مرة بينطروا شغلة وبيعلنوا عن فشلهم من غير ما يحكوا. يعني هلأ إسرائيل صار خلص، خلصت كل شيء وأخذت اللي بدها إياه وعم تعمل بعد أكتر، وانتهى سلاحهم اللي بدهم يسلموه، ما بقى في منه شيء يعني ليسلموه. هو رمز رح يكون، وعارفين بالآخر الجيش اللبناني بإذن الله رح يبسط سيطرته ورح يستلم كل شيء. وإسرائيل بهم مصلحتها بالنهاية أنه يكون في دولة وما حدا يأثر عليها، بس حزب الله مكمل بمشروعه على أساس باقي شوي خليه يدمر شعبه ويقتلهم. هو عنده نية أنه يقتلهم، هني شعبه وبيئته مش عارفين أنه هو مجرم وعب يقتلهم. منهم عارفين هالشي، منهم عارفين أنه مش عم بيعطيهم شي ولا رح يعطيهم شي، وما عارفين أنه انتهى، لأنه هلأ جزء كبير منهم يسمعون على وسائل التواصل عم يطلعوا بيحكوا وعم يسبوا بيئتهم، وصار في هلأ شرخ كبير، شرخ كبير بالناس اللي بدها بقى الجيش، بده الجيش، ما بقى حدا بده الحزب. خلص لازم هو يعرف وخلص ستوب، يوقف محله لتجي الدولة ما يكمل على بعد باقي شوي صغيرة بده يكمل عليهم يخلص منهم. يسعدي صباحك.
0: وصباحك. يلا تنشوف الله كيف بده يخلصنا. رقم ينتهي ب887. أراءكم أصواتكم الحرة، الله يخلصنا. بين وقف إطلاق النار أو لا وقف لإطلاق النار، تلك هي المسألة. تنشوف الله كيف بده يدبر. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لوجيه، يسعد لي صباحك يا وجيه، بيصبح عليكم صباحه. لأحلى جوني من سمير، بونجور يا سمير، خلي لك هالشاب والصبي الصغار الحلوين. صوتك عالي جبل لبنان. إذن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص ضيف ميشيل تويني ببيت الشاعر اليوم الجزء الثاني، رح ناخده الساعة 8، ناخد شي 7-8 دقايق تسع دقايق يعني مقطع هيك كمان بنتعرف أكثر وأكثر على الحياة الشخصية والوطنية والعلمية لوزير الإعلام المحامي دكتور بول مرقس اليوم إذن الجزء الثاني. صوتك عالي جبل لبنان. عم تحضروني بالمشردون؟ عم بيقولوا أحد تنين تلاتة صار يا المشردون على الام تي في. تحية للمخرجين اللي عم ندبلج نحن وياهن أنا والشباب والصبايا الممثلين بستوديو داف كات بالحزمية. امبارح كان عندي أوردر واليوم كمان في أوردر للتسجيل. سابقينكم يعني بحلقات لقدام شوي صغيرة 15-20 حلقة أكيد بنضل سابقين تنلحق أكيد للعرض على الام تي في. إذن المشردون تحية للمخرج محمد قدورة. كنت أنا وياه امبارح عم نشتغل شخصية حكمت نسيت حالي. محمد قدورة تحية لألك. تحية لابنه لمحمد قدورة المخرج اخذ دور صمد الطفل الصغير. ما في طفل وطفل صغار. دور صمد اخده باسل قدورة ابنه للمخرج محمد قدورة. شاطر باسل. وبلام اخذ دورة الطفلة مبال ملح. إذن المخرجين محمد قدورة، ريتا صباغة، سحر حميدان، دانا حميدان، حيدر حقي، والمخرجة شيرين كيروز. يسعد صباحكم. الإداريين بداف كات الأستاذ وسام بدين، يسعد صباحك، وريتا نجيم ورانيا حمدي. بونجور رانيا أم الشباب. الممثلين منهم نقيب الممثلين السابق دكتور جان أسيس اخذ دور خيه حشمت. انا عمو جودة انا اخر دور عمو جودة هلا بلشوا يصلحوا لي. اذا دور جودة وخيه حشمت الاستاذ جان أسيس. امي رمزيه بالمسلسل هي الممثله القديره جناح فخوري. زليخة اخذ دورة الممثلة الزميلة أسمهان بيطار. بونجور يا أسمهان. زليخة أسمهان بيطار. يفوز الممثل سعد حمدان اخذ دور يفوز. جيمو بونجور جيمو. أسعد حطاب. جيمو أسعد حطاب ودور يوسف اخذوا جوزيف عقيقي. يلا لقونا. هن عم بيغيروا فيه احيانا حسب البرمجه. مبدئيا احد تنين ثلاثه يعني الليله. اهلا وسهلا. بعد نشره اخبار الام تي في. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لكم من جودت يعني انا. 03-444-037. صباح الخير. ما بعد الحرب غير ما قبل الحرب. بلشت الناس تقرف وخاصة البيئة الحاضنة. بونجور هاجو باريلوس بارون هاجو كمان صباح الخير لألكن. تحية خاصة. صباح الخير يا سيد جوني. الله يخلي لك عائلتك ويحميك يا رب ويحميكن. حسن يسعد لي صباحك يا حسن وصباح كل مستمع ومستمعة. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد بكرة الخميس توقيع كتاب بنادي الضباط باليرزي. داعينا العميد الركن الدكتور دريد زهر الدين لحضور حفل توقيع كتابه دور الجيش اللبناني في حرب فلسطين معركة المالكية والهدنة 1948-1949. إذن التوقيع هيدا بعد بكرة الخميس 4 حزيران 2026 بنادي الضباط باليرزي بعبدة من الساعة 2:30 بعد الظهر للساعة 4:30 بعد الظهر. بريسي تماما معيرة مزبوط من 2:30 لـ4:30. تحية لكل نوادي الضباط بوطننا لبنان، نادي اليرزي والمشرفة على نادي اليرزي للضباط الجنرال صوفي نصر، يسعد صباحك. وتحية أيضا للجنرال سوزان روكوز المشرفة على نادي الضباط بجونية أتسأل نادي الضباط. الله يحمي جيشنا اللبناني، يحمي شرعيتنا اللبنانية. وتوقيع كتاب بعد بكرة بنادي الضباط باليرزي من 2:30 لـ4:30 بعد الظهر. العميد الركن الدكتور دريد زهر الدين كتب لي امبارح لحضرة العميد دريد، قال لي جوني نسختك محفوظة أكيد، أنتوا بالقلب وبعرف، وأنا بقلبكن وبعرف. صوتك عالي جبل لبنان، صباحه يا أحلى جوني، أنتوا يا أحلى مستمعين. خلينا كمان نرجع لمبارح، اجت رسالة صوتية بعد انتهاء البرنامج بنسمع سوا.
1: صباح الخير سيد جوني، يسعد لي صباحك. سيد جوني عندي كلمتين لو سمحت. يا خي بالنسبة لهول العبي يسبوا مقام رئيس جمهورية وسيادة البطرك عراسي تاج وأشخاص أنضب منهم ومن نفوسهم ومن ولائهم لهالبلد، عيب. هول لازم أمن الدولة ومخابرات الجيش اتهمهم ومنهم النواب تشيل الحصانة عنهم وتزتهم بسحالة المجتمع بالسجن. أولهم نعيم قاسم، عيب عيب التهديدات، أسيادكن عيب عيب، هددوا أسيادكن الأساسيين اللي دمرتوا البلد وشردتوا أهلنا بالجنوب لأجل قضيتهم. هالكذبة ما بتمروا علينا، ولا للفلسطينية ولا ولا للبلد، لا لا لا لا حبيبي لا، هذه مرفوضة قولا وفعلا. اللي ما بيريد ولاءه لهالبلد وما بيحب البلد ينقبر بفل. يعطيك العافية ويسعدك صباحك.
0: وصباحك مستمعنا الكريم. حسام يسعد هالصباح يا حسام، وصوتكم العالي من جبل لبنان نفخر بكم. وبأرائكم وأصواتكم الحرة من إذاعة جبل لبنان 03-444-037. بلشت تجينا أكيد رسائل كمان اليوم، عم ناخد اليوم ومبارح بالتزامن. تحية لأنطوان الموجود برات لبنان. توني من دبي، حبيبي جوني كلمة الحق بتوجع، نحن اللبنانيين ما منحب بعضنا، هيدي من الآخر. لو توحدنا على رأي أو قلب واحد ما وصلنا للوضع اللي نحن فيه. صباحك ورد وصوتك عالي خيك توني من دبي، بونجور يا توني، الله يحميكم يا مغتربينا الأحبة. وصوتكم العالي بدنا نضل نشتغل، نعلي أصواتنا ونشتغل ونساعد رئاسة الجمهورية ونساعد رئاسة الحكومة والوزراء اللي عم نشتغل نحن وياهم بكل نظافة كف. برجع بذكركم انه الساعه 8 لليوم الثاني على التوالي رح ناخذ مقطع حوالي 8 دقائق من المقابله الكامله اللي مدتها ساعه وخمس دقائق، يعني هلا هالاسبوع واول اسبوع المقبل تنتعرف كل يوم على مقطع من ذكريات الوزير وزير الاعلام الدكتور بول مرقص متحدثا لميشيل جبران تويني ببرنامج بيت الشاعر صحيفه النهار. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكن فترتنا المخصصة أكيد لألكن ولمحبة لبنان، انتو والوطن، هيدي عين وهيدي عين. صوتك عالي جبل لبنان، وننتقل إلى عكار والرسالة اليومية من عكار زميلنا موسى موسى. واليوم رح نسمع صوت الأب ميشيل عبود الكرملي الرئيس السابق لرابطة كاريتاس لبنان، وهو الآن المشرف لمدة 3 سنوات على الرهبنة الكرملية في لبنان والشرق الأوسط. موسى موسى يسعد صباحك، أنت وضيفنا، وأهلا وسهلا يا ضيفنا. لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل بير ميشيل عبود الكرملي. نسمع سوا.
2: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعين أذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم بدي أحكي عن الأباء الكرماليين الحفاة، لأنه انتخب ابن عكار ابن لقبيات أبونا ميشيل عبود رئيس للرهبنة الكرمالية لمدة 3 سنين. وبدي أترك الحكي هلا لأبونا بعد ما بنقول له مبروك يا أبونا، الله يوفقك وأنت نجمي من نجوم السماء بسماء لبنان. فبدي بس أعرف بس موضوع يعني الكرماليين الحفاة، هني لأنهم بيمشوا حفيانين كعلامة زهد وتقشف. هذه الرهبنة تأسست بإسبانيا عام 1562 على يد القديسة تيريزا الأفيلية والقديس يوحنا الصليب، وعملوا إصلاح كبير للرهبانية الكرمالية بالعالم يعني، ورجعوا للبساطة والصلاة. بيميزهم حياتهم التأملية، بيصلوا كتير، بيصوموا كتير، وبينعزلوا كتير بالأديرة، وبيعيشوا عيشة تقشف وصوم، وحياتهم هيك بيشتغلوها بشغل يدوي. وشعارهم أنا لربي وربي لألي. بيلبسوا التاب البني وبيبقوا غالبا حفيانين، أو بيلبسوا شي بسيط مثل صندل هيك فيها. وعندهم أديرة كتير بلبنان، واللي بيفوت على الدار عندهم ما بيحب يطلع، يعني بيشعر بالسكينة والهدوء والتأمل، وبيحس حاله قريب لربه. أنا بدي أترك الحكي لأبونا ميشيل وقال له مبروك، الله يوفق أبونا. تفضل تفضل أبونا.
3: الله معك استاذ موسى، وتحية لإلك ولزميلك استاذ جوني صديقنا، ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، ولكل اللبنانيين بلبنان وببلاد الاغتراب. نعم، عقد المجمع الإقليمي للرهبنة الكرمالية بلبنان هو اجتماع بيكون لمدة أسبوع أو أكثر، بيجتمعوا المندوبين من الأديار وبيكونوا عم بيناقشوا قضايا الرهبنة خلال 3 سنين، وبيتم اختيار المسؤولين بالرهبنة، وتم اختياري كرئيس إقليمي للرهبنة بلبنان. والاختيار نحن منشوفه منعيش واقعيا أنه هو بيكون من إيد ربنا. ليش؟ لأنه الله يحب، الله يعطي، الله يدعو، الله يطلب. هذا الشيء اللي بيخلينا نكون عم نفكر بقدرتنا. عم تحكيني عن عكار؟ نعم، أنا من عكار، أنا من القبيات، من حارة اسمها القطلبي. وعطول بقلهم للشباب، وين ما رحنا بالحياة ما حدا ينسى من وين إجا. هذا الشيء اللي منطلع منلاقي، نعم لو كانت بل ضيعتنا بعيدة، في منهم بيقولوا من سين، نحن نقول لا، قبطة البطرق بيسمينا الأطراف، بيسمينا السياج مش الأطراف مثل ما بيقولوا أحيانا. كل شخص منا مدعو أنه يحط ربنا قدام عيونه، بيعرف أنه هو ساكن قلبه، هو يلي بيعطينا القوة حتى نكون عم نعمل إرادته بحياتنا، نكون عم نحاول نتعلم، نتعب، نصلي، نآمن بنفسنا، ما نخاف ابدا من اي مسؤوليه. ما حدا بيقتل فينا الرجاء، ما حدا بيسمح للحرمان يتحول لاستسلام. يمكن يكون الإنسان فقير بالإمكانيات، بس ما بيكون فقير أبدا بالإيمان وبالأمل وبالإرادة. رهبة الكرملية يلي عمرها مئات السنين، وبلبنان نحن من سنة 1600، يلي بتعتمد على الصلاة، كل حدا منا بده يصلي، وعلى الرسالة النابعة من الصلاة. وعنا اختبار التربية تنكون عم ننشئ الأجيال كلها مع بعض البعض بقلب لبنان. وهذا يلي منشوف ربنا زرعنا بهالمجتمع كل واحد بمحله تيزرع الخير، لأنه القديس يوحنا الصليب اللي هو قديس من الرهبني بيقول حيث لا حب ازرع الحب فتحصد الحب. بهذا النداء يلي طلبته مني أنا بدي أشكرك وبدي أقول لكم الله يقويكم كل واحد من موقعه، لأنه لبنان وعكار بحاجة لشباب يآمنوا برسالتهم، شباب ينهضوا من الداخل بالعلم بالإيمان بالأخلاق بالعمل الجدي. ما بدنا ننطر حدا يعطينا فرصة، نحن بدنا نصنع الفرصة، بده كل واحد يبلش بالمحل اللي هو موجود فيه. فشكرا لكم، ربي يبارككم. العذراء سيدة جبل كرمل ترافقكم وين ما كان، الله يديمكم، وميسي لإلك خينا موسى.
0: يسعد صباحكم من الشمال ومن عكار الأب ميشيل عبود الكرملي، الرئيس العام للرهبنة الكرملية، رهبان الكرمليين الحفاة، موريون باريخون، أبونا معليو ميشيل عبود، موريون باريخ فولحون وديلوخ، موريون برخوخ ومقدشوخ ونطارلوخ موريو يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع. زميلنا موسى، موسى من عكار، يسعد صباحك وإلى اللقاء أكيد كل يوم بإذن الله. وأخبار عكار اللي هي جزء لا يتجزأ من وطننا لبنان، ما منقول الأطراف مثل ما قال بونا ميشيل عبود، لا أطراف الضيعة ولا أطراف الوطن، هيدي السياج حي القطلبي بالقبيات الحبيبة منو من أطراف الضيعة، هيدا سياج الضيعة. وعكار السياج الشمالي لوطننا لبنان، حبيت ورح استعملها دايما، السياج مش الأطراف. تحية لسياج لبنان وهالضيعة الصامدة من شمال البقاع وشرق البقاع وجنوب لبنان، السياج الله يحفظه يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. سيلين ديون أضافت 10 حفلات جديدة بمدينة باريس الفرنسية. طلب غير مسبوق من الجمهور الفرنسي. سيلين ديون صار عمرها 58 سنة، نعرف كلنا أنه كانت عم تعاني من مشاكل صحية متواصلة متلازمة الشخص المتيبس، هذا اضطراب أعصاب ما له علاج، ولكن الحمد لله شدت على حالها سيلين ديون ورح تعمل حفلات فنية بمدينة باريس الفرنسية لمدة 5 أسابيع من 12 أيلول وبالطالع، اللي بيكونوا أكيد بباريس بيحضروها. 16 حفلة موسيقية، وكل أمسية عم بيقدروا أنه رح يكون في 30,000 متفرج. يلا عبال حفلاتنا كمان بوطننا لبنان، مهرجان أعياد بيروت بإذن الله إن شاء الله منبشركم قريبا جدا، مهرجان أعياد بيروت بالمكان والزمان بإذن الله، بكل تفاؤل متفائلين بكل شيء عم يشتغلوه بشرعيتنا اللبنانية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء نضاف والنواب نضاف في وطننا لبنان، متفائلين ورح تكون صيفية حلوة بإذن الله على وطننا لبنان بمهرجاناتنا وباحتفالياتنا وبالحفلات اللي عم نخبركن عنها. وبعد شوي رح خبركن هالأسبوع شو في بكازينو لبنان كمان صار لي تلامارتينغال. يلا منفرح سوا، منفرح لفرنسا، منفرح لكل الأوطان اللي فيها مهرجانات، ومهرجاناتنا بلبنان بإذن الله راجعة بكل المسارح وبكل الأماكن المغلقة والمفتوحة والمكشوفة. يلا قولوا الله. خلينا نسمع سيلين ديون pour que tu m'aimes encore.

0: te aime. Tu te m'aimes. Encore. Que tu m'aimes encore. Céline Dion. Jabal Lebnan. صوتك عالي جبل لبنان. وبلغنا مبارح من قبل السيد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني انه صاحب مطعم كارنيو بجعيتا اتصل فيه وعم بيقدم اشباه اعتذارات على اللي صار، انه عم يسلخ حيوان اسمه النيس. هيدا الحيوان ممنوع صيده والتداول فيه، انه هو غلط. قال لي جوني، اعترف انه هو غلط. قلت له طيب ما كمان ساعة يعني بفرجينا عم يقلع صفير عنده بطريقة ممنوعة، لانه التداول بالممنوع ممنوع. يعني اذا في سلاح غير شرعي التداول فيه غير شرعي، مش انه والله انا لقيته هيدا او اشتريته هيدا، خلص شيء غير شرعي. ممنوع الصيد، عم يتصيدوا بالشبك، عم يفتصوا هالطيور المعترة بلبنان وبسوريا نتيجة الصيد بالشبك غير الشرعي، نتيجة تدافع مئات الطيور بقلب شبك مقفل عليون، شبك صغير فتحاته ضيقة ما فيهم يطلعوا منها، بصيروا عم بيخبطوا ببعضهم وبيموتوا وبيسلخون وبيبيعوكم إياهن عند كارنيو عند مستر عصفور. هالبلا أخلاق كمان مستر عصفور. بقى كارنيو مبارح بجعيتا قال صاحب المطعم انه يا سيدي الوزير انا اخطأت. قلت له سيدي الوزير خلص اللي بتريدوه، تنشوف الناشطين كيف بدهم يكملوا بالموضوع اكيد، بس خلص نحن نحترم اللي قالنا اياه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن اعتذار صاحب مطعم كارنيو. يا الله يسامحك، شو بدي اقول لك يعني. هيدا النيس حيوان الانفود صغير، وزنه نص كيلو. النيس بيوصل وزنه للعشرين كيلو، والله يكسر ايديه كان عم يسلخه وبيقطعه وبيشويه صاحب الكارنيو. يا ان شاء الله تكون اندمت، والله اذا بده بيكسر لك ايديك، هو ربنا بيقرر مصيرك ومصير كل شخص عم يتصيد بطريقة غير شرعية وعم بيروج العصافير بمطاعم ومحلات بيع بطريقة غير شرعية. وانتبهوا يا لبنانية، ما تشتروا هالنوع من العصافير، لأنه هدول فطسانين، هدول ميتين، مش دبايح شرعية، مش طير موس. وبالأيام العادية إذا في موسم صيد، هلأ ما في، قلنا عم يفطسوا بقلب الشبك وبيبيعوكم إياهن البلا أخلاق مثل مستر عصفور وغيره. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ امبارح كنت بدي اخبركم وخلص الوقت يعني، وهيك ما حكينا عن النيزك. في ناس ناطره النيزك بهالدنيا انه ينزل 120 الف كيلومتر بالساعة، انفجر بما يوازي 300 طن من مادة التي ان تي فوق الاراضي الامريكية بماساتشوستس. نعم يلا الحمد لله على السلامة، اهلنا وربعنا بامريكا. مش زلزال، هيدا كان نيزك فوق الولايات المتحدة الأمريكية ماساتشوستس. يا بلكم نسمع أغنية البيجيز ماساتشوستس. بعد شوي رح نسمع وائل كفوري كمان 2026. شو مشتقلي وشو ضعفان وائل كفوري. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم وسبونسورينج بجبل لبنان ودعم مسيرة إذاعة جبل لبنان 70-220-888. بريك ومنرجع.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: صوتك عالي جبل لبنان، مهضومة اللهجة الزغرتوية واللهجة الشمالية، مشتقة من اللغة السريانية الحبيبة. كل لبنان كان يحكي اللغة السريانية القديمة، خاصة بهالجبال الشمالية والمناطق الشمالية الساحلية والجبلية، ولكن المناطق الساحلية اللي اجت الفتوحات الإسلامية أجبرت البعض منهم على اعتناق الدين الإسلامي، والآخرين كمان أجبروا على التداول باللغة العربية، فمن ألوهو صارت ألو، ضلت هالكسرة هيدي الأو اللي هي قل التعريف باللغة السريانية الحبيبة. وضلوا أهلنا بالأعالي من بشري وصغرته لطرابلس، من أبو سليم سيد صلاح تيزاني لا أعالي الجبال يا أمي تقلو. سيد أبو سليم عنده يا أمي تقلو شو حلوة هالحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بتصرف المجتمع اللبناني والسياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني، حلال رينتكار، حلال جروب لبيع وتأجير السيارات، من أكبر شركات السيارات تأجيراً وبيعاً بلبنان والشرق الأوسط، وكالات مهمة جداً لسيارات، من سيارات المواكبة لكل أنواع السيارات والجيبات من كل الأحجام والأنواع إيجاراً وبيعاً. وفيكن تستأجروا سيارة، وبالنهاية هالعقد هيدا بينتهي بتملك السيارة من قبلكن، عقد الإيجار مع ميزة تملك السيارة. أميل حلال مؤسس ومدير عام حلال رينتكار وحلال جروب بحييكن مع فريق عمل بخدمتكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان، وأهلا وسهلا بالغياب، وبيسلموكن السيارة إما بمطار بيروت وإما بأي منطقة بدكن إياها، تكون السيارة موجودة مع مفتيحة بيسلموكن إياها، وبدكن سائق يرفقكن برحلاتكن وأثناء وجودكن بلبنان أهلا وسهلا فيكن. سائقي حلال رينتكار مدربين لخدمتكن. حلال جروب حلال رينتكار 03-166-711 و71-166-711. زوروا صفحاتهم على السوشيال ميديا آت حلال جروب رينتكار وحلال رينتكار .com بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة من ربيع.
3: يسعد صباحك خيي جوني، يسعد صباحك، وتحية كبيرة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، الله يحميكم ويحمي لبنان لبنان العظيم.
0: أمين يا ربيع ويا كل مستمعي جبل لبنان المحبين للشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. في شخص ليه عم بدق لنا طيب بارح؟ بليز رقم ينتهي ب281 استير. اذا مدام استير بعثي لنا رساله صوتيه او مكتوبه تكرم الف عينك. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل مستمع مراسل. ومبارح كنت خبرتكم ودائما بداهمنا الوقت من أجل لتين نهار كل شيء عم بيصير. كنا رصدنا أحد الأشخاص المعتر عم يحكي وعم يشكي, مواطن من الجنوب, شو صار معه قبل السحسوح وبعد السحسوح. نسمع سوا بيفور, يعني بيفور وآفتر. بيفور سحسوح المعتر.
4: هل بدي وجه صوتي بس للعالم؟ أنا ابن صور, ابن الحارة, ونايم بالطريق, ولادي نايمين بالطريق. لا عنا غسان ما ينغسل, لا عنا حمام نستطيع الحمام, لا قادرين نصلي, لا قادرين نعمل شيء, لا قادرين نتأكل عند الحدث هذا. ولادي كيف نايمين بالشارع وبالشمس وبالهواء؟ وجاي البلدية قال لازم تقيموا سياراتكم من هون. لا فيش حدا عم يجيب لنا صحن أكل. لما ما كنت بالصيدا كنت الأكل كب وقت ما كان يجيني أكل. ويجي بالصيدا. أما أنا هون بعرف حارتي, ابن حارتي يعني بدي أقرب علي كب على بنزين هو والبلدية ورئيس البلدية, لأنه هني لازم يحطوا أحارن يجي يطلع بالعالم. يجيبوا لنا على المقلية غدا, لكن يحطوا لنا خسان ماي لنتوضى ونصلي, يحطوا لنا حمام نفوت على الحمام. لك عاملين سطل وعم نفوت على الحمام بالسطل بجهاز النفايات. خلاص على بلد.
0: هيدي قبل السحسوح. أنا كنت بتضامن معه أكيد إنسانيا, كلنا بنتضامن, بس إنه كمان يعني بزرزع بدني لما سمعته عم بيقول إنه كنا نكب الأكل, يعني بمطارح تانية قد ما الأكل بفيض عليهم بيكبوه, بدل ما يقولوا له ما بدنا خلص الكميات كافية بياخدوهن وبيكبوهن. للأسف بقى هيدا الشاب مع كل التضامن الإنساني معه ومع عائلته ومع كل العيال الأوادم بوطننا لبنان, بس مش اللي بيكبوا أكل ولا بينقلوا سلاح غير شرعي لمراكز النزوح, سلاح إيراني عميل. خلينا نسمع بعد السحسوح المعتر شو صار فيه ابن صور.
4: أنا محمد دلباني, أنا كنت نتلف هيك مضغوط من الوضع اللي نحن فيه. بلدية صور كتير منيحة معنا واللي بدنا إياه, بس هي القصة إنه إجوا قالوا على أساس إن البلدية طبعاً مش البلدية بدنا إياه نشيل منهم, بس البلدية ما خصت ولا أساس. البلدية هي اللي عم تأمن لنا كل شيء. رئيس البلدية حتى أصلاً الضوء على راسه من فوق, نحن كلنا بنحترمه ونحن بنحبه, نحن ولاد حارة ولاد بلد, بس هي وضع البلد وضغوطات الواحد أوقات
0: بطلع معه شغلات
4: لا حول ولا
0: وأوقات بكب أكل. يا دلباني, يا مع كل محبتنا لألك ولعائلتك دلباني, بس الله يكسر إيدين كل مين بيرمي صحون الأكل اللي عم تجيب لهم إياها المنظمات والجمعيات الخيرية. رفضون يعني خلص, قولوا لهم ما بدنا, بيفلوا بروحوا بيعطون لحدا تاني. بالزمانات قال لي إياها الأب ميشيل عبود الكرملي لما كان رئيس لرابطة كاريتاس لبنان, قال لي جوني طيب لو بيقولوا لنا أنه ما بدنا إياهن أو إذا فاض عنهم إشياء بدل ما يكبون يحطوهم بكياس, وتاني نهار لما نجي لعندهم نحن بناخذهم على مزارع دجاج, على مزارع يعني المواشي, بيكلون المواشي بتاكل هالأكلات المرتبة اللي عم نعطيهم إياها, مش يكبون على بزبلات وما في حدا يلمون وبعدين تجي شركات رفع النفايات وتشيلهم.

0: واللي بيعملوا كل الموبقات واللي حاملين سلاح إيراني غير شرعي بوطننا لبنان. شادي يسعد صباحك وصباح المستمعين، بيصبح عليكم شادي من أحمد اليوم، بس صباح الخير دون أي كلام لأنه خلص الكلام. آخ يا أحمد، يلا قول الله يا أحمد، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى نطاق ذوق مصباح كسروان على صفحة بلدية ذوق مصباح، صورة لهالحديقة الحلوة حد بيتي، حديقة حقل الذهب. تتقدم بلدية ذوق مصبح بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في دعم وإنجاح مشروع حديقة حقلة الذهب من خلال جهودهم وتعاونهم البناء الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز لخدمة أهالي ذوق مصبح. كما تتوجه بلدية ذوق مصبح بالشكر الخاص إلى كافة مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التي واكبت المشروع وساهمت في نشر أخباره وإبراز أهميته. أكيد نحن بنشكركم، ولا شكر على محبة، لأنه كمان جبل لبنان عم تقوم بالتغطية اللازمة، وهالنجاح هيدا لبلدية ذوق مصبح ثمر التعاون الجميع من مواقع التواصل الاجتماعي وإذاعة جبل لبنان، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم والتكاتف لما فيه خير ذوق مصبح. رئيس بلدية ذوق مصبح اللي توفيق صابر، أعضاء المجلس البلدي، أهلي وجيراني بالقرب من حديقة حقلة الذهب وبشارع حقلة الذهب بأدونيس ذوق مصبح، يسعد صباحكم وصباح وطننا لبنان وشمس جديدة وتفاؤل لما منكون عم نشتغل بهالطريقة الحلوة. وبكرة كمان مثل ما وعدنا النحات رودي رحمي، رح نحصل بمكرمة من رودي رحمي لحديقة حقلة الذهب على منحوتي من توقيع أنامل النحات والشاعر والوطني بامتياز رودي رحمي. من أرز لبنان لحقلة الذهب بكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: صباح الخير. عن جد عن جد ما بيعرف الواحد كيف بده يحكي عن هيدا الشعب، يعني كل شيء بيشبه إلا يكون إنه ما بعرف، عيب إني أنا أحكي بهيدا الطريقة. قاعدين بيحكوا وبيشبروا ومنتصرين وربحانين والمقاومة وما بعرف شو، إنه وين ما وصلت إسرائيل على الشمال يا أختي، شمال مغلغل الإسرائيلية فيها، أنتوا شو عم بتحرروا؟ مش عم بعرف شو عم بتحرروا. لا إيران قدرتوا تحرروا، ولا جنوب قدرتوا تحرروا، ولا شيء قدرتوا تحرروا. مين العملاء؟ ما أنتوا أوسخ العالم، ما منكن وفيكن طلعوا العملاء. لو منكن عملاء ما فوتوا إسرائيل على لبنان.
0: نعم يلا، وصوتك العالي 001 بونجور مدام. آخ يا بلدي لبنان، من عمل الخارج كل الخارج، الله لا يوفق كل عميل للخارج، والله يحمي كل عميل لوطنه لبنان ولشرعية لبنان. نحن عملاء الوطن، نحن منفتخر إنه عملاء الأرزة بإذاعة جبل لبنان ومستمعينا. صوتك عالي جبل لبنان. إعلان صادر لليوم الثاني على التوالي من بلدية مغدوشي. أهلنا الأعزاء بمغدوشي اسمعونا منيح، بلغناكم امبارح التنين أول حزيران وبعد في عندكم مهلة اليوم التلاتة وبكرة الأربعة 3 حزيران، تتوجهوا لمبنى بلدية مغدوشي في إطار متابعة الأوضاع الراهنة في المنطقة وحرصاً على حسن تنظيم الأمور وإجراء إحصاء دقيق لإخوتنا النازحين إلى بلدة مغدوشي. تدعوكم بلدة مغدوشي إلى مراجعتها قبل القيام بأي عملية تأجير أو إيواء، كما تطلب بلدية مقدوشة من جميع النازحين المقيمين في منازل مستأجرة

أولاد عائلات مضيفة في مغدوشي التوجه إلى مبنى بلدية مغدوشي اللي توجه امبارح التنين، أهلا وسهلا فيه، اليوم وبكرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. أبواب بلدية مغدوشي مفتوحة بعد الدوام الرسمي لحتى ما حدا يكون عنده حجة أبدا. بدون يعملوا أبديت للبيانات واستكمال إجراءات التسجيل لكل الموجودين. أكيد المطلوب منكم اصطحاب مستندات رسمية تثبت الهوية لأتمام عملية التسجيل وفق الأصول. شكرا لتعاونكم وحرصكم على ما فيه المصلحة العامة. بلدية مغدوشي يعطيكم ألف عافية. فيكم تتابعوا أخبارهم عبر صفحتهم فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي مغدوشي مونيسيباليتي بلدية مغدوشي. الرئيس المهندس رئيف جورج يونان، الله يعطيكم ألف عافية. بخدمة وطنكم لبنان بمغدوشي قضاء صيدا. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نوقف الموسيقى وننتقل إلى أمريكا ماساتشوستس. مثل ما قلنا انفجر نيزك فوق أمريكا من 3 أيام، والله يحمي أهلنا والإنسانية. Good morning America. The Bee Gees.

فرانسيسكو المغتربين الموجودين كاليفورنيا اهلنا المغتربين

0: God bless you all. كل المستمعين اللي عم يسمعونا بكل القارات، بالقارة الأمريكية، بالقارة الأسترالية، Good afternoon أستراليا. سمعونا أصواتكم 03-444-037، صوتكم العالي جبل لبنان. تحية للمستمع ناصر، بعت لنا عصفور مع صباح الخير. بونجور جوني، ونهارك مبارك ويسلم تمك. جوزي، أهلا وسهلا جوزي. هذا أبريفياسيون لإسمين، جو ويمكن مدام توزي أو العكس بالعكس. يخليكم لبعض يا رب، ويخلي كل مستمعي جبل لبنان. 25 ثانية كمان رسالة صوتية نسمع.
1: خير يا خي جوني، يعطيك ألف عافية. أول شيء سلامتك، سلامة صوتك، بضل صوتك عالي مثل جبل لبنان. أنت أخذ أهم دور بالحياة عم بتوصله هو صوت لبنان، وهذا دور كتير مهم. صوت بلد بكامله أنت عم بتوصله، كل العالم عم تسمع له. يعطيك ألف عافية خي جوني، وإن شاء الله تضلك بهالمهمة
0: حبيبي. شربل يمكن الاسم، أو مار شربل يحميكن، مور شربيلو، نطار الخلخون، أحاي حوتاي ومجتمع معاي، ادخلوا الطور لبنان. بعد البريك مباشرة رح نكون مع الجزء الثاني اليوم، كمان مع ذكريات حلوة كتير بنتعرف فيها على وزير إعلامنا الحبيب الصديق واللي عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان، الدكتور بول مرقص، ضيف صحيفة النهار، والسيدي ميشيل جبران تويني. بريك ونرجع.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين فترتنا نحن وياكم سوا لليوم الثلاثة 2 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. إذن لليوم الثاني على التوالي نتعرف إلى أجزاء مهمة جدا من حياة إنسان عصامي كون نفسه، بي وام ربوه على الوطنية وعلى محبة لبنان وأرزة لبنان. وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ضيف برنامج بيت الشاعر ميشيل جبران تويني. هالاستضافة مدتها ساعة وخمس دقايق، ونحن بإذاعة جبل لبنان عم نقسمها لحتى نتعرف ونتشوق أكثر وأكثر كل يوم من اليوم للجمعة، ويمكن نبلش كمان جمعة الجاي بحلقة مكملة لحتى نستكمل هالتاريخ الحلو اللي عم بخبرنا عنه وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. نسمع سوا صوتك العالي من جبل لبنان السيد الوزير.
3: كنا بدهم ايانا نكون ضباط وتاخد عادة 3 سنين، فبرنامج مكثف وبيرجع عندك 9 شهور بتتشكلي على قطعة أو على لواء أو على محالة. أنا رحت على المحكمة العسكرية واستفدت من هالتجربة بوقتها،
4: وكانت وقتها فترة دقيقة سنة 2000 لأنه انسحب وقتها جيش إسرائيلي من جنوب لبنان.
3: صح.
4: وكان وقتها في محاكمات لجيش لحد وللأشخاص اللي كانوا اليوم عندهم تواصل.
3: مزبوط.
4: معه، فخبرني شوي عن هالتجربة.
3: عشان هيك كانت خبرة كتير كبيرة، لأنه ما كانت نزهة إذا بدك، لا من حيث التدريب العسكري ولا من حيث الشغل، بس هيدا كان مفيد وأنا حبيت أني اكتسبت هالخبرة، لأنه بتعطيكي خبرة بالقضاء العسكري، بالقانون العسكري بشكل عام، بالمحكمة العسكرية. وأنا كمحامي بستفيد من هالشي بشغلي كنت لاحقاً، هالمعرفة التعاملية، وبالتالي كانت تجربة غنية. بوقتها بتذكر كان في رئيس المحكمة العسكرية الله يوجه له الخير العميد صفي الدين، بس كمان كان في أحد الضباط الأصدقاء صار كتير اللي كان هو بين العميد وبين العسكر إذا بدك. فبوقتها اضطر يروح على دورة عسكرية، بروح أشهر طويلة يعني على دورة خارج البلد. فأنا كنت بشكل جديد كملازم مجند بالجيش، فاضطريت أني أتسلم هذه المهام بشكل أو بآخر. أكيد بالنهاية أنت جاي لمرحلة مؤقتة، وصرت أتعرف أكثر على الأعمال القلمية بالمحكمة العسكرية والمحاكمات وكل هالشغل هيدا، وهيدا عطى إذا بدك خبرة. وطلعت من وراء أني فكر بصلاحيات المحاكمة العسكرية شو ممكن تكون، خصوصاً أني كمان اشتغلت بهديك الأوقات بمنظمات حقوق الإنسان بلبنان، فبالتالي كان عندي إذا بدك وجهتين نظر يلي قدرت وفق بيناتهم. من جهة بين مقتضيات الإبقاء على المحكمة العسكرية مع تعديل كتير من صلاحياتها ووظائفها وأدوارها بشكل أساسي وجوهري، بس بنفس الوقت نوفق بينه وبين مقتضيات حقوق الإنسان وما يسمى مبادئ المحاكمة العادلة. واحد من الكتب اللي هديتك إياه هون سأبت هلأ أنه طلع عن المحكمة العسكرية وإعادة النظر بعدد من صلاحياتها وأدوارها ووظائفها وكيفية تكوينها، يعني باختصر مفيد إذا بدك.
4: لأنه حكيت عن هالكتاب، كان بدي أسألك أنه شو بالنسبة لك أنه أهم نقطة لازم يتم تعديلها بالمحكمة العسكرية؟
3: ما هو وزير الإعلام بيعرف مرات هيك بحس شو الأسئلة. بس أهم شيء بقلك أنه بهالكتاب فعلا أنه
4: أحوم فل أنا.
3: لا ما في حلقة من دوني. أنه إعادة النظر بصلاحياتها من حيث أنه ما بقى تنظر بمحاكمة المدنيين،
4: يعني اللي هو مطلب أصلاً أساسي دايماً، يعني في هالمطلب لأنه بيعتبروا أنه في إشحاف وقت شخص مدني بيروح على المحكمة العسكرية.
3: إيه، أنه تحصر بالعسكريين بالجرائم العسكرية متعلقة بثكنهم بمخالفاتهم العسكرية، وطبعاً أنه يصير في احترام أكثر لمبادئ المحاكمة العادلة. بس بالخلاصة بقول لك إياها ببساطة، بقول لك ما في شيء أسود وفي شيء أبيض بالحياة، وهلأ بالوزارة بتكتشفيها أكتر، يعني بتشوفي الأمور بواقعية أكبر وبتقاربيها بدقة أكتر، حتى وقت تكتبي بالكتب بالمحاضرات وهو كله نظريات ضرورية وأبحاث ضرورية، بس عملياً الخبرة العملية المعيوشة كمان بتعلمك كتير.
4: تعتبر أنه صعب التطبيق؟
3: مشان هيك أنا مثلاً مني مع إلغاء بالمطلق. في إلها فوائد وحسنات، بس لكن بدنا إذا بدك نستبقع هون وندخل الأمور الإيجابية. مثل وزارة الإعلام، ما بعرف كمان إذا يمكن صرنا نحكي، في ناس كمان بيقولوا بلا وزارة الإعلام، مش صحيح.
4: جبران تويني من هالأشخاص
3: منيحل ما أنا قلته،
4: كان يقول أنه لازم يتم إلغاء وزارة الإعلام أو تحويلها، تسمية تكون مختلفة،
3: تحويلها من حيث التسمية. نحن هلأ بصدد إنهاء مشروع عنون لتصير هي وزارة التواصل، بس لكن عم اشتغل على وظائفها جديدة وأدوارها جديدة، ما بيكفي إنك تحول التسمية، بس تكتشفي وقت تكوني بوزارة الإعلام قديش في أشياء أساسية بوزارة الإعلام الناس ما بتعرفها. مش إن هيك بقول الحمد لله إنه واحد من الكتب الأخرى اللي كلفت بها من قبل مجلس النواب هو حرية الرأي والتعبير والإعلام بالتوصيات، ما قلت إلغاء وزارة الإعلام بوقتها، قلت إعادة النظر بها وفقاً لبعض البنود، وقال لك انت رح ناقض حالي هلأ.
4: بس لأنه بلكي كمان فترة الوصاية كانوا يعتبروا أنه عندها دور رقابة وقتها على الإعلام، يعني هيدا كمان فترته هو أطلق هالموقف، بلكي اليوم صار أصلاً مش مفروض يكون هيك دورة. رح نحكي عن دور
3: فترة الوصاية. فترة الوصاية السورية أكيد في كتير أمور كان عليها رقابة، وكانت هاي الأمور عم بتشوه الممارسات وعمالة تشوه الصلاحيات مرات والأدوار والوظائف. يلي وقت ترفع الوصاية مثل ما صار بتشوفي الحقيقة عن قرب أكتر بوضوح أكتر، ساعتها تفصليها، لأنه ما بدنا نحن نكون بس عم نشتغل على أساس وجود وصاية. بدنا نفترض في دولة سيدة حرة مستقلة فيها وزارات، شو بدها الوزارات؟ مش لأنها تحت الوصاية بنغير الوزارات أو بنغير صلاحيات الوزارات. بقصد اقول انه الوصايه بتعيب الصلاحيات.
4: صح صح، انه هي مش هذا دورها الاساسي،
3: مش هذا المعيار.
4: بس انا نقيت هيدي الصوره لانه لسبب انه اليوم عندك تعلق بالجيش بالوطن ببلدك، يعني اليوم كل هال حتى قبل ما تكون وزير يعني كنت لسنين يعني عندك أكثر من تجربة بصياغة قوانين بالمجلس النيابي. اليوم وقت شخص مثل حضرتك بيشوف حملات وقت قضية أمل شحادة الله يرحمها، يعني القضية المؤسفة اللي صارت معها اليوم الاستشهاد بالجنوب، أو وقت تشوف هالحملات أنه اليوم عم بيتم كأنه بلكي في لوم حتى على بعض التعابير اللي بتستعملها ببعض المقابلات،
3: تتعاملي برحابة صدر، بيك تسمع الناس، بيك مرات تتفهمي وجع الناس معاناتهم ألمهم، لأنه مش قليلة هالاعتداءات الإسرائيلية على كل الناس وبما فيهم الصحفيين، أدت إلى استشهاد عدد منهم. في عندهم أقارب، عندهم أصدقاء، عندهم محبين، بيعبروا بطريقة عفوية، بطريقة مرات غاضبة. المسؤول بده يتسمع، بده يصغي لبل، بده يتفهم، وبده إذا مغلط بشيء صحيح. هلا أنا حقيقة دايماً عمالي استعمل عبارات صحيحة. نحن أكيد بنعتبر إنه شهيدة أسوة بقية الشهداء، بنعتبر إنه هالاعتداءات الإسرائيلية مش مقبولة تحت أي مسمى أو ظرف أو حجة أو ذريعة، هذه مخالفة للقانون الدولي الإنساني، لاتفاقية جنيف الأربع لعام 1949، لبروتوكولاتها لعام 1977 الملحق فيها، تحديدا المادة 79 اللي بتقلك مش بس تحايدي الصحفيين، وأنت أدرى لأنك صحفية، بدهم يحموا الصحفيين.
4: صح.
3: يعني أطراف النزاع المسلح هيك بقلك القانون الدولي بده يحمي الصحفيين، ما في ذريعة غير هيك. مشان هيك تحركنا كتير، دعينا كل هالسفراء الأجانب، توجهنا للمنظمات الدولية، إذا بدك هلأ أو بعد شوية ما بعرف كيف سيئة الحلقة، أنه منفصل وبنحكي فيها. فعملنا جهد كبير، ما بعتبر أنه قصرنا، بس شو ما نعمل بضل قليل قدام قدسية الشهادة، قدام العطاء والتضحيات أصلاً بقوموا فيهم كل الصحفيين. الحقيقة بقلك يعني هالريبورتر وهالكاميرامان وهالشخص اللي موجود بالميدان، طيب انه اوكي بيفرق عن غيره، يمكن انه ما بيحمل سلاح، بس هو بيعاني وبيقاسي كل مرارة الحرب ومخاطرة، مخاطرة إلى حدود الاستشهاد. حتى بالحياة اليومية الصحفيين، نحن بالنسبة لنا بنحضر تلفزيون، بنشوف الشاشة، واصلت لنا الحقيقة مثل ما لازم. مرات ايه بكون في مخالفات، بس بالمطلق بالعموم عم بحكي، بس ما بنعرف او مرات ما بنقدر تماما انه في وراء هالشاشة، وراء هالإذاعة أو هالأثير، وراء هالجريدة المطبوعة، بكون في ناس صهروا ليطلعوا الجريدة، حملوا ميكروفون كل النهار، حملوا الكاميرا كل النهار، نطروا، تعذبوا، يمكن مرات المعاملة ما عم تكون مثل ما لازم، هيك نتحرك كمان نحن لحماية الصحفيين عندنا، يكون في لا سمح الله سوء معاملة. وبالتالي الصحافة هي فعلا رسالة بهذا المعنى.
0: إذا استمعنا اليوم للجزء الثاني كمان مقطع مهم جدا من ذكرياته للسيد الوزير الدكتور بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، ضيف بيت الشاعر مع الزميلة ميشيل جبران تويني. بكرة منكمل الجزء الثالث، نتعرف على شخصية محامي لبناني، وزير لبناني، إنسان وطني عم بيتابع خدمته لوطنه لبنان من سلك الجيش والخدمة العسكرية الإلزامية إلى سلك المحاماة والدفاع من خلال جوستيسيا. وهلأ كان عم يحكي السيد الوزير عن النظام الأمني اللبناني السوري اللي كان حاكم، واللي كنا من خلال المؤتمرات اللي بتعملها جوستيسيا ونروح نحضرها، كان يعني بده يكون مغوار اللي يروح يحضر مؤتمر لجوستيسيا، لأنه كان كل شيء مراقب وممنوع رفع الكلمة الحرة. ولكن نحن والوزير الدكتور بول مرقص كنا ولا زلنا وسنبقى من رواد الحرية بوطننا لبنان. إذن إلى اللقاء بكرة الساعة 8 صباحا مع جزء آخر من ذكريات وزير الإعلام اللبناني دكتور بول مرقص. صوتك عالي جبل لبنان. وبما أنه السيد الوزير خدم بالجيش اللبناني، خدم بالعسكر، خدم من خلال الشرعية اللبنانية وبعده بخدمة وطنه لبنان والشرعية اللبنانية، رح نتذكر هيك مع سامي كلارك أغنية ترعد رعد مدافعنا والله معنا ومعنا لبنان. صوتنا العالي هو رعد مدافع نحن الصحفيين، ورعد مدافع جيشنا اللبناني وقوانا الأمنية الشرعية أيضا بيرعد بخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان. دكتور بول مرقص، ميشيل جبران تويني، إلى اللقاء بكرة بالجزء الثالث. صوتك عالي جبل لبنان.

0: الله معك يا وطن لبنان، الله معك يا شرعية لبنان، الله معكن يا لبنانية، وصوتكن العالي إذاعة جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ 03-444-037 ورسائل صوتية.
1: صباحو جوني، صباحو، بتمنى لك يوم حلو يا رب. هيدي الصورة بعتلك اياها وفرجيك كيف الصليب الأحمر بعدهم عم بلموا تبرعات، مع العلم انه هن رئيس جمهورية وعدوا لرئيس جمهورية انه ما بقى لح يلموا. وبعدهم انا نهار الأحد كنت عم كون سيد حريصة وشفتهم.
0: نعم للأسف وعدوا وما وفيوا، حتى ما نقول عملوا شي تاني. وعدوا رئيس الجمهورية إنه ما رح نلم مصاري لهالسنة، ورجعوا راحوا عم بلموا مصاري وعم نبلغ رئاسة الجمهورية بكل الصور. رجعوا بعدين إنه قال نحن هيك بس، إنه يعني شو إنه ربع لمية بدكم تعملوا، ولا نص ربع لمية. بعد البريك بيان الصليب الأحمر اللي رجعوا شالوه عن صفحتهم، لأنه حسوا حالهم إنه عذر أقبح من ذنبه، ولكن إحنا عاملين له كروب ورح نقرأ بعد البريك مباشرةً.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ورغم كل شيء عم بيصير بيضل في مؤسسات لبنانية مؤمنة بوطننا لبنان وبثقافة السهر الراقي بوطننا لبنان. في كازينو لبنان، تيراس لامارتينغال، وصيفية 2026 summer season 2026 هالجمعة 5 حزيران Sugar Time featuring Yam، سهرة حلوة كتير. والسبت رفقة فارس وجيلبير رحباني. لامارتينغال تراس رائع جدا، أحلى سهرة على التراس المطل على خليج جونية الساحر وعلى كسروان وعلى سيد الحريصة. إذن الجمعة شوغر تايم فيتشرينج يام، وليلة السبت بالمارتينغال كازينو لبنان رفقة فارس وجيلبير رحباني. خلينا نسمع سوا جيلبير رحباني وأغنية من أغانيه مهضومة، وأكيد أكيد فيكن تسهروا مع جيلبير رحباني ورفقة فارس ليلة السبت بالمارتينغال كازينو دو ليبان. صوتك عالي جبل لبنان، صوت كل اللبنانيين والرقي والحضارة. جيلبير رحباني، المحبين بيلتقوك ليلة السبت بالمارتينغال كازينو لبنان.

0: ميرسي لكم.
1: ميرسي لكم. كلمات وموسيقى جيلبير رحباني، وشكر خاص أكيد لكل الأشخاص اللي شاركوا معه، وأكيد فيكم تسهروا هالسبت هيدا جيلبير رحباني، سهرة راقية جدا، كازينو لبنان، تيراس لامارتينغال، جيلبير رحباني ورفق الريس، وسهرنا الراقي رفقة فارس أكيد، رفقة فارس وجيلبير رحباني. بس اسمع كلمة رفقة بروح بالي على القداسة ورفقة الريس. رفقة فارس، جيلبير رحباني، السبت لمارتين جال، والجمعة شوغر تايم فيتشورينج يام لمارتين جال، تيراس كازينو دو ليبان. هاي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركة لبنانية سياحية، سياحة راقية جدا وسياحة علاجية، إضافة للسياحة التاريخية، للكوبلات، للمجموعات، للأفراد. أهلا وسهلا فيكم. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، تجربة متكاملة بتجمع بين الاستجمام، العلاج الطبي بأجمل وجهات أوروبية مثل تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا. خبرتهم بلشت من 1987 بخدمة السياحة اللبنانية، وفروع ببيروت، دبي وبراغ. بيحزوا لكم الأوتيلات والمنتجعات الصحية العلاجية، تذاكر السفر، بيساعدوكم بتأشيرات شنغن، التنقلات من وإلى المطار، تأمين سياحي على سفراتكم، جولات سياحية مميزة، ومتابعة شخصية من مندوبينهم لكل الرحلة لترجعوا لبيروت بالسلامة. إذن منتجعات مثل كارلوفي فاري بتشيكيا، وبيستاني بسلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والطين الطبي، استرخاء، تحسين الصحة العامة وعلاج مشاكل المفاصل. فيها تكون رحلة شهر عسل ورحلة استرخاء لموظفينكم ولكل الأشخاص اللي بحبوا هالأوقات الهادية والحلوة والعلاج الإيجابي. ألتاس ميديكال أند ترافل سيرفيسز، 76-83-83-03. أهلا وسهلا فيكم مستمعي جبل لبنان، 76-83-83-03. صوتك عالي جبل لبنان. رسائل صوتية نسمع.
2: صباح الخير أستاذ، كيفك؟ كيف صحتك؟ حبينا نصبحك، تكون هارك حلو، صوتك عالي، نحن منحبك كثير ونحب نسمع صوتك.
1: تسلم تسلم. رقم ينتهي ب 216. تحيات خيكم جوني الصديق. صباح الخير من أبو قاسم. يا هلا بأبو قاسم، أهلا وسهلا فيكم بأصواتكم العالية. كمان صباح الخير لألكن من الرقم اللي ينتهي بالأربعة 406. صوتك عالي جبل لبنان. الساعة 9 مثل كل تلاتة اليوم التلاتة رح نتصل مباشرة على الهواء بزميلنا الإعلامي رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالألبي سي آي بسام أبو زيد، لا نتداول نحن وياه كل شؤون وشجون وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، وشعار شير بريد اند لوف، ونيو ايتمز، سويت مومنتس بيس باي بيس، قطايب جديدة دايما بيبتكروها الشافية بخدمتكم، بخدمة الذوق الرفيع لكل المناسبات. Delicious Bites، كل أنواع الجاتو، الخبز الصحي، المعجنات، ودون بيكري، الشاركوتري المميزة والأجبان المميزة، وخدمة مميزة. وأهلين بفرع زحلة، ويلكم باك فرع زحلة بتصرفكم، والحلا بالموضوع مثل فرع الزلقة باتجاه جونية اللي بيفتح 24 ساعة على 24، فرع زحلة أيضا بتصرفكم 24 ساعة على 24 سبعة أيام بالأسبوع. يعني بنقول له ويلكم باك ويعطيهم ألف عافية الشباب والصبايا بفرع زحلة اللي هن بتصرف المواطنين بزحلة وبكل البقاع، أنتوا رايحين وأنتوا راجعين بكل المناطق تمروا على فرع زحلة ساعة البدكن، بتتروقوا بتتغدوا بتتعشوا بتشتروا كل المنتجات اللي بدكن إياها، بتوصوا على 16-35، وفيكن تتسحروا كمان السحور للي سهرانين راجعين من سهراتهم، أهلا وسهلا فيكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. فرع زحلة النشيط من كل فروع ودن بيكوري لبنان. ودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لوف. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
0: صباح الخير. صباح الخير، كيفك أستاذ جوني؟ ماشي الحال، بصبح كل المستمعين. خيي ما بعرف أنا، يعني أو أنا غلط أو عم بسمع غلط أو العالم مضروبة، مش عم بفهم يا خيي كيف هيك، كيف يفهمون هاو، مش عم بفهم. أنه 60-70 ضيعة بالجنوب، الأبية الكريمة تدمرت، بحيت عن أبيها، والعالم ما بعرف قد ايه تهجرت، وما بعرف شو قد ايه راح ضحايا وتعتير، ما حدا صرح وقال دافع من نظام الحرس الثوري او دافع عن الجنوب. بارح مدري من اي واحد من الحرس الثوري مسؤول الامن قال اذا بتضرب الضاحيه فنحن رح نضرب شمال اسرائيل او هدد شمال اسرائيل. انا يعني مثل ما بقول واحد اذا بضرب بضرب، شو بيتعاطى هيدا؟ مش عم بفهم انه 70-80 ضيعه بالجنوب ما خصهم فينا نحن وتهجر وما بعرف شو جاي هلا بدك تدافع. بس عرفت انه فخامه الرئيس عمل اتصالاته ومنع الحرب على الضاحيه لحتى تستثمر انت بالسياسه يا فاشل يا عاطل. لك حلوا عنا، ولك حلوا عنا، حلوا عنا بقى، ما بدنا اياكم خيي، ما بدنا حدا يتعاطى معنا بقى. لا يعني تخزي بس كثير هيك، كثير هيك.
1: نعم يا باب، كتير هيك، ومكملين نحن بخدمة وطننا لبنان والمقاومة بسبيل الأرزة وبسبيل الشرعية اللبنانية. هيدي مقاومة بحد ذاتها، غير المقاومة العميلة لإيران ولخارج لبنان. أي مقاومة لبرات لبنان هي مقاومة عميلة وسلاح عميل وغير شرعي. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركة لبنانية وموجودة بقطر كمان وبخدمة اللبنانيين لبيع وشراء العقارات والشقق السكنية وإدارة الأملاك. مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار وفريق عمله بتصرفكم بوطننا لبنان، 70-145-888. وأيضا فادي نصار وفريق عمله بمكتب الجواد لبيع وشراء العقارات وإدارة الأملاك بقطر كمان 00974-66-33-0078. فادي نصار مكتب الجواد وفريق عمل متكامل بخدمتكم بلبنان وبقطر كمان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بيان مشترك هيك حطينه على صفحة الصليب الأحمر وبعدين يمكن رجعوا شالوه لأنه حسوا حالهم أنه جوني الصديق وإذا جبل لبنان كمشتهم بشغلة كمان موثقة معمل لك روب على صفحة لبنيز ريد كروس. خلينا نبلش دايما البداية والنهاية. الدمات أحسابكن الصليب الأحمر، بس مصرياتنا اللي انسرقوا بفرعكن الموجود داخل جامعة الإيو أس تي بساحة ساسين بالأشرفية مش أحسابكن، لا هيدي اسمحوا لنا فيها. بيان مشترك وأنا بدي سميه بيان عذر أقبح من ذنب. اسمعوا، بيان مشترك صادر عن الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا إيو أس تي والصليب الأحمر اللبناني. اسمعوا، حرصا على الشفافية وتوضيحا للوقائع. انتبهوا، الشفافية يا مستمعي جبل لبنان استمرت 2.5 سنين لحتى صدرت عنهم الشفافية، ولو ما إذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي كشف الطمة تبعت سرقة أموالنا من داخل صناديق الصليب الأحمر داخل جامعة الأيو أس تي بساحة ساسين كانت الشفافية بعدها باللالا لاند مش موجودة. إذن يعني صار لهم 2 سنين مسروقين بال2024 و6 شهور صار لنا بجبل لبنان من علي الصوت لحتى طلعوا بيان ورجعوا شيلوه بعدين لأنه استحوا بحالهم عن صفحتهم الصليب الأحمر. حرصا على الشفافية وتوضيحا للوقائع المتعلقة بحادثة إفراغ، انتبهوا مش سرقة، مش يعني أنه فرغوهم. طيب هلأ سرقوهم جلفوهم أي شغلة قلوية بيقدر يستعملها الإنسان، بحادثة إفراغ محتويات صناديق التبرعات العائدة للصليب الأحمر اللبناني الموجودة داخل حرم جامعة أيو أس تي بالأشرفية ساحة ساسين التي وقعت في وقت سابق. يهمنا توضيح ما يلي. يعني هلأ اعترفوا بمعلومات إذاعة جبل لبنان بعد 6 شهور من كشفنا هالطمة و2 سنين على حصول هالطمة، يعني 2.5 سنين لحتى بدهم يعملوا شفافية وتوضيح. مش سرقة، إفراغون، فرغون، يعني شو فرغون شو لحتى يشتروا فيهم علكة يعني. يا يضيف البيان المشترك فور اكتشاف حادثة فتح 3 صناديق لجمع التبرعات خاصة بالصليب الأحمر اللبناني والتي تضمنت فقط تبرعات من طلاب الجامعة وطلاب مؤسسات تربوية متصلة بالجامعة. يعني خلاص إنه شو طلاب الجامعة مش مواطنين يعني، ونحن مش مواطنين واللي أهلهم بمؤسسات تربوية متصلة يعني أهلهم عم يعطوهم مصاري أو إني عم يشتغلوا بيتعبوا طيعتوكم إياهم تايجوا يفرغون هيك تفريغ مش سرقة وإفراغها من محتوياتها من دون هيك بس بكل بساطة من دون أن يتبين الفاعلين بتعرفوا ليش ما تبينوا الفاعلين؟ لأنه رئيسة المركز دانا بزي رئيسة مركز الصليب الأحمر كانت وقتها داخل جامعة الأيو أس تي أصرت قالوا لها الكاميرات معطلة جامعة الأيو أس تي كاميرات معطلة، طيب وين شركة الأمن والحماية؟ طيب بيكمل البيان، باشرت الجامعة الأيو أس تي بإجراء تحقيقات داخلية، يعني ما بدهم عم يلملموها، ما بدهم تحقيقات خارجية يجي مثلا مخابرات الجيش تجي قوى الأمن الداخلي فرع المعلومات الأمن العام الأمن القومي أمن الدولة، لا تحقيقات داخلية شاملة، شو حلو كتير شاملة، للتثبت من ملابسات الحادثة، واتخذت الجامعة الإجراءات المناسبة في هذا الصدد. شو هي؟ الله أعلم. كما اتخذ الصليب الأحمر اللبناني في حينه بالتنسيق مع الجامعة الأيو أس تي سلسلة من الإجراءات الوقائية والاستباقية منعا للتكرار. هادو كلهم كانوا مش موجودين بالنسبة لألون لحتى كشف جبل لبنان الطمة. يضيف البيان الرسمي من الصليب الأحمر والأيو أس تي، وفي هذا الإطار وبعد مراجعة الصليب الأحمر اللبناني لتقدير صاروا عم بيشوفوا قديش ممكن يكون فيهم هالصناديق هيدولي اللي فتحون بس استعاروا منهم المصريات بس مين الله أعلم، من خلال دراسة السنوات الثلاث الماضية لك شو شفافين عملوا دراسة بثلاث سنين حتى يعرفوا قديش معدل بالصندوق تبرعات مواطنين أو طلاب أو غيرهم. المبالغ الموجودة عادة داخل الصناديق الثلاثة التي تعرضت للعبث، انتبهوا عبثوا فيها، يعني يمكن في شي تلميذ صغير، مش تلميذ جامعة، جاي شي تلميذ صغير بده يلعب عم بدبدب قام عبث فيهم هالصناديق الثلاثة. فقد تبرعت جامعة الأيو أس تي بعد تلك الحادثة بمبلغ 150 مليون ليرة لبنانيا دعما، 150 مليون ليرة لبنانية دعما للصليب الأحمر اللبناني، وذلك انتبهوا بالبيان، وذلك كبادرة تضامن وتقدير لمؤسسة وطنية وإنسانية عريقة، من دون اسمعوا هون، من دون أن يشكل هالتبرع هيدا 150 مليون ليرة أي إقرار أو أي مسؤولية قانونية من أي نوع. يعني أعطيهم 150 مليون ليرة وخلص يلا خلينا نطمطمها نحن وياكم، ما قالوا يعني ما أنا ما خصون جامعة الأيو أس تي بداخل حرمهم، برعوا 150 مليون ليرة وكان الله يحب المحسنين والمحسنات. ينهي البيان العزر أقبح من ذنب إن الطرفين يعني الصليب الأحمر اللبناني وجامعة الأيو أس تي يعبران، انتبهوا عم يعبروا عن امتعاضهما من تلك الحادثة، ويؤكدان على استمرار التعاون بينهما، يعني بدون يرجعوا يجيبوا كمان صناديق جديد وتنسرق أو باردون ليش تنسرق تنفتح العبث بها لما في خدمة المجتمع وتعزيز المبادرات الإنسانية والتطوعية التي تخدم لبنان وأبنائه. بيروت في 23 أيار 2026 بيان مشترك صادر عن الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا أيو أس تي الأشرفية ساسين والصليب الأحمر اللبناني. عزر أقبح من ذنب، وهذا بيان مش مقبول لأنه في شفافية بقلبه، وأنتوا رجعتوا شلتوه عن صفحتكم الصليب الأحمر لأنه بارح مفتش عليه طلع مش موجود، بس أنا عمل له كروب ومنظمين العملية وكل شيء. يلا شوفوا شو بدكم تعملوا، طلعتوا عند الرئيس وفد من الصليب الأحمر قيادة الصليب الأحمر وقالوا له للرئيس ما بقى مش رح نجمع تبرعات السنة بسبب الظروف، مش لأنه مستحيين من حالهم مسروقين سنتين ساكتين عنهم، فللوه على بيته لدانا بزي بعد شي شهرين من هالعملية هيدو، هي فلت ومصرة انه تفتح تحقيق وهن يقولوا له خلص انتهى، قالوا لك ما في كاميرات ما في كاميرات. طب ليه يا الدميت على حسابكم الصليب الأحمر اللبناني بس المصريات مش على حسابكم، وكذبكم على رئيس الجمهورية مش على حسابكم ومش على حساب الرأي العام اللبناني. الصليب الأحمر اللبناني على راسي وعيني ودميتي على حسابه من وقت ما كان عمري 17 سنة، كلنا يجب أن نتبرع بالصليب الأحمر بالدم ببنوك الدم، إلا إذا كمان رجعنا اكتشفنا له شي سرقة دم لا سمح الله سرقة بنوك الدم، يا مثل ما سرقوا مصرياتنا بالأيو أس تي الأشرفية ساحة ساسينا. للبحث صلة، هالموضوع ما رح يموت، وسحبكم للبيان وديليت للبيان عن صفحتكم الصليب الأحمر اللبناني ما رح يجنبكم المساءلة المستمرة وليش كذبتوا على رئيس الجمهورية وبعدكم عم تلموا مصاري من كل المناطق اللبنانية. قلتوا له ما في لميات هالسنة بسبب الظروف. يا أخ أيها الحق لم تترك لي صاحبا، بس رغم هيدا وكله يا شباب ويا صبايا كل متطوع ومتطوعة بالصليب الأحمر اللبناني الله يعطيكم ألف عافية، أنتم مش أعدائنا، أنتم مش خصوم لألنا، الخصم هو اللي سكت من إدارة الصليب الأحمر عن التحقيقات اللي لازم تتولاها أجهزة أمنية رسمية، مش أنه يطمطموها لأيو أس تي وقيادتكم بالصليب الأحمر. أليكسي نعمي انت على الراس والعين، انت وفرقك فرق الصليب الاحمر الرائعه جدا واللي مش مقصره مع حدا منا ابدا ابدا، منهم مقصرين مع حدا ابدا، أليكسي نعمه وفرق الطوارئ وكل الاجهزه التابعه للطب والاسعاف بالصليب الاحمر منكم مقصرين ابدا، اللي مقصر هو قيادتكم اللي مطمطه هالطم اللي عاملينه هني والأيو أس تي واللي بكل شفافية كان لازم يعترفوا فيها، يا جبرناهم يعترفوا فيها. أخ يا بلد لبنان، أخ صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع خليكم معنا.
3: حنان الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان. 03444037 ورسالة.
5: أستاذ جوني يعطيك العافية، يعني بارح المنظر على الطرقات عن جد بهدلة وشي بيوجع القلب أكتر من هيك ما فيه، يعني هالعجقة اللي صارت يعني عن جد واحد بيكفر. والأضرب من هيك إنه عم بيمدوا إيديهم من السيارات، لو كان نسوان أكتر من الرجال والولاد منتصرين منتصرين منتصرين، ولك أي منتصرين لك الأكلين بالرفش، عشو هربانين؟ ما زال أنتم منتصرين عشو هربانين؟ ما عم بفهم هالشعب بيتعاطوا شيء بغير كوكب هو باللالالند مثل ما بتقول. مش معقول هيك، مش معقول بغير كوكب وجايين يرموا جيتهم علينا.
1: يسعد لي صباحك مدام. مدام ريما، الله يحمي ولادك ويحمي وطننا لبنان ويحمي هالوطن الجريح المنكوب بجزء منه باللالالند. نعم، نعيم قاسم باشا الجزار. نعيم قاسم باشا الجزار باللالالند تحت سابع تامن تاسع أرض بلبنان أو بإيران، عميل إيران مدري وين هو. يا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أن ويكن ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. استهداف سيارة، مقتل مواطن مع ولديه للأسف على طريق النبطي الخردلي، هذا ما جناه نعيم قاسم الجزار. قصف مدفعي على بلدات النبطي الفوقة وشوكين وكفر تبنين جنوبي لبنان، غارة على محيط بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل، قصف مدفعي للمنطقة الواقعة بين صريفة وشحور في قضاء صور، وللأسف حصيلي كمان مؤسفة على شوارعنا الداخلية هون، قتيل و12 جريح خلال 24 ساعة الماضية بحوادث السير. الله محيي أهلنا ببلدة شحور الجنوبية، مسقط رأس الإمام إمام الوطن المغيب موسى الصدر. بلدة شحور الله محييكم يا أهلنا. النائب عناية عز الدين وأهلك وكل أهلنا بشحور ببلدة شحور الحبيبة، والفنان أحمد الزين ابن البلد ابن بلدة شحور، الله يخلصنا من هالغيمة السوداء. صوتك عالي جبل لبنان. كمان قصف على بلدة طول، وفي لبنان فايلز عنوان خطير: واشنطن للجيش اللبناني، أتتحدثون باسمكم أم باسم حزب الله؟ بين المفاوضات العسكرية نهار الجمعة الماضي في البنتاغون والمفاوضات السياسية اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الرابعة التي تعقد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في واشنطن، تحاول إسرائيل بالنار رسم واقع تفاوضي وعسكري جديد ومختلف عن الجلسات السابقة. اجتماع دام 9 ساعات وصف بالاجتماع السيء حسب مصادر إخبارية، باعتبار أن كل من لبنان وإسرائيل تمسك بموقفه، فلبنان يريد وقفا فوريا لإطلاق

الخيار الأساسي للانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية. فكان الجانب الإسرائيلي والأمريكي عم يسألوا العسكر اللبناني والوفد اللبناني العسكري شو هو الجديد بطرحكم وشو هي خطة عملكم. وارتفعت حدة التوتر بالاجتماع الأمني. أكد الوفد العسكري اللبناني أنه الجيش لن يصطدم بأي مكون سياسي في لبنان. يعني رايح الوفد اللبناني للبنتاغون من دون أي قرار بحسب تعبير للإسرائيليين والأمريكيين. وزاد الاستياء عندما طلب الوفد غرفة محايدة للتواصل مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أوعز إلى رئيس الوفد باستكمال المفاوضات حتى النهاية من دون التنازل عن مطلبي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان. مصادر أمريكية أكدت لبعض الصحفيين اللبنانيين أن هناك تنسيقاً واضحاً بين الوفد اللبناني والثنائي الشيعي بطريقة أو بأخرى، حتى أن الجانب الإسرائيلي سأل الوفد اللبناني العسكري: أتتحدثون باسم حزب الله أم باسم الدولة اللبنانية؟ إذن مقال خطير جداً بلبنان فايلز نقلاً عن مصادر صحفية لبنانية. واشنطن للجيش اللبناني تسأل: أتتحدثون باسمكم أم باسم حزب الله؟ أخ يا وطن لبنان أخ. عشية مفاوضات واشنطن الرياح عادت لتلفح الضاحية الجنوبية لبيروت. شفتم بارح؟ كنت طالع أنا مبارح على الحزمية على الدافكات للدوبلاج مسلسل المشردون لأعطي صوتي، ويا لطيف عجقة السير، كل العالم اللي طالع من الضاحية الجنوبية بالألاف طالعين على قضاء علي وعلى الحدد وعلى معبدة وعلى ما يعني على ما يقدر الله بالألاف. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: عشية مفاوضات واشنطن الرياح عادت لتلفح الضاحية الجنوبية. صورة العجقات السير للناس الهربانة من الضاحية. ميرا جزيني كتبت: ترامب بين نتنياهو والحزب. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز فقرت بأقلامهم ديفيد عيسى ومقال بعنوان: بين الأمل والواقعية قراءة في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. فيكم تتصفحوا ما كتبه الأستاذ ديفيد عيسى لليوم الثلاثة 2 حزيران 2026 lebanonfiles.com. بين الأمل والواقعية قراءة في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. إذن عناوين كتيرة. بودكاست حكينات لبنان فايلز استضاف جاد دميان. جاد دميان قال: خلصنا من أكاذيب حزب الله. عم يخدم حزب الله إسرائيل بمسيراته، وهذا السبب الحقيقي للمفاوضات. جاد دميان قال: أكبر طرف عمل لمصلحة حزب الله في لبنان هو القوات اللبنانية. إذن جاد دميان وخلصنا من أكاذيب حزب الله اللي عم يخدم بمسيراته عم يخدم إسرائيل. جوال بويونس تنتقد الوزيرات. زميلتنا الإعلامية جوال بويونس وجهت نقداً إلى العنصر الأنثوي في حكومة نواف سلام، فقالت: على فكرة في كم وزيرة بهالحكومة عايشين باللالا لاند. بونجور جوال بويونس. كم وزيرة مهنت كلهم؟ 2 أو 3 وزيرات. جوال بويونس وكم وزيرة بهالحكومة عايشين باللالا لاند. صوتك عالي جبل لبنان. غسان الرحباني يقول: أبو سليم طفولتي. صورة جميلة جمعت الفنان غسان الرحباني بالفنان الكبير صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم. وقد علق غسان الرحباني
على هذا اللقاء بالقول أبو سليم طفول

0: وجداني ولبناني. فيكم تزوروا لبنان فايلز وتشوفوا غسان الياس الرحباني وابو سليم. يسعد صباحك يا بركه بركه ابو سليم صلاح تيزاني. صوتك عالي جبل لبنان. المونديال يؤجل التصعيد. يقول مراقبون وخبراء للبنان فايلز ان بطوله العالم في كره القدم او المونديال ستحتم إرجاء أي احتمال لعودة العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة إلى ما بعد المونديال الذي يبدأ ب 11 حزيران وينتهي في 19 تموز. يلا لكن خليهم يضلوا عم بيمددوا للمونديال. كتل الحرارة تتحرك باتجاه لبنان والحرارة سترتفع. الله يبعث خير لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية دير ميماس نعت رئيسها وعائلة بشارة تتبرأ من القاتل. نعم نعت بلدية دير ميماس في بيان لها رئيس البلدية سهيل أبو جمرة الذي توفي إثر حادث أليم أثناء قيامه بواجبه ومسؤوليته تجاه أهل دير ميماس، وتمنت الشفاء العاجل للمختار الأولى سليمان. إننا ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي وندع ثقتنا الكاملة بالقضاء والأجهزة الأمنية المختصة لكشف ملابسات هذا الحادث ومحاسبة المسؤولين وفق القانون، وندعو الجميع للتحلي بالهدوء والحكمة وترك التحقيقات تأخذ مجرها القانوني. الله يرحمه رئيس بلدية دير ميماس الأستاذ سهيل أبو جمرة. على تنسيق دايم نحن وياهن من إذاعة جبل لبنان بخصوص صمود هالضيعة الحلوة دير ميماس بجنوب لبنان. من عز عائلة أبو جمرة وأهلنا بدير ميماس وكل المحبين للرئيس الآدمي رئيس بلدية دير ميماس سهيل أبو جمرة، والله يشفيه للمختار نولا سليمان. القاتل من عائلة بشارة بدير ميماس يقال أنه هيك عنده شطحات وعنده جنون. بكل الأحوال ناطرين التحقيقات ونهايتها، والله يرحمك سهيل أبو جمرة. المسيح قام حقا قام. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم نحن وياكم يوميا lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ناخد كم رسالة صوتية من بعد منها بريك ومنكون باتصال مباشر مع الزميل بسام أبو زيد مثل كل تلاتة. بنت جبيل الشهيدة ثيودوسيا كرم من بلدة القليعة ارتقت مع والدها طبيب الأسنان الدكتور جيمس كرم وشقيقها توني جراء استهداف سيارتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق النبطي الخردلي أمس أثناء عودتها من الجامعة بعد الامتحانات المقررة. ثيودوسيا كرم وبي الدكتور جيمس كرم وخي توني. يا الله يا الله يا الله يطول عمركم جميعا والله يخلصنا من هالغيمة السوداء. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية وردت مبارح بنسمعها سوا أنا وياكم.
1: جوني بونجور لألك ولكل المستمعين. عم لاحظ على السوشيال ميديا هالأيام أنه الأصوات من قبل الطائفة الشيعية الكريمة الحرة عم بتزيد وعم تعلى أكتر وعم تقوى أكتر وتكون حازمة بمواقفها أكتر. طبعا يمكن هذا نتيجة الظلم يلي شافوه والحقيقة اللي عم يقعوا عليها. وأنا برأيي كل ما عليت هيدي الأصوات كل ما خف القمع يعني. بس اللي عنا تمني على قوانا الأمنية الشرعية أنه تنزل على الأرض أكثر وتكون حازمة بمواقفها وتعاقب كل معتدي وكل مخالف، لأنه على راية زياد الرحباني الله يرحمه، واحد بربي مية. وكمان ما زال حضرتك ذكرت دكتور بول مرقص اليوم الصبح، ياريت كمان وزارة الإعلام تاخد إجراءات حاسمة أكتر بحق كم الأفواه الفارغة يلي بيسموا حالهم صحفيين مثلا مثل علي بر وأمثاله، وشوي بشوي بيمشي الحال، بس لازم بلشوا يتصرفوا. يعني بدك شيء صدمة قوية لحتى لي to take it from there. ويسعد صباحك أنت وكل المستمعين.
0: يسعد صباحك مدام، وصوتك العالي مدام نورة، وعلم لبنان المرفوعة على الواتساب عندك بقلوبنا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نستعرض أنا وياكم آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. ملولة داونلود وتابعوا الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، وأكيد فيكم تسمعوا إذاعة جبل لبنان jabellubnan.com أو جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. غارة بين المنصوري وبيوت السياد مع اعتراض صاروخين. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. بدي أشكر كمان إدارة التحرير بجبل لبنان أبليكيشن. أكيد هلأ أنا بس كون على الهواء بعمل بلانك إنه عمول ثلاث وزيرات، هني خمس وزيرات، يعني نسبة الجندرية مهمة جدا. شكرا مكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان. مستنفرين وبيسمعونا وبيرصدونا، ونحن بنرصد كل شيء لألكن أكيد وبتصرفكن. يعني 21% من الحكومة نساء، لازم يكونوا 50% لأنه جندريا النساء بوطننا لبنان بشكل 51% و 49% من الرجال. فيجب أن تكون الجندرية اللي كنا عم نطالب فيها نحن والوزير السابق المحامي الأستاذ زياد بارود، جندريا لازم يكون في 51% نساء بالمجلس النيابي والمجلس الوزاري. هيدي إذا بدنا الحق والمستحق. تحية لك ويسعد صباحك الوزير السابق المحامي زياد بارود. صوتك عالي جبل لبنان. إذن جبل لبنان أبليكيشن اعتبر النائب طو أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على لجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقال على حزب الله الالتحاق بالدولة. وكتب النائب ضو على منصة إكس مختصر مفيد: واشنطن الوحيدة القادرة على لجم نتنياهو، فمفاوضات واشنطن التي تقوم بها الدولة اللبنانية هي سبيل الحل الوحيد، وعلى حزب الله الالتزام والالتحاق بالدولة وقراراتها لإنقاذ لبنان. يسعد صباحك النائب ضو. وأنا بدي أقترح على زملائنا بجبل لبنان أبليكيشن يحطوا النائب مارك ضو. النائب مارك ضو وتغريدي بمحبة وطننا لبنان. غارتان على كفرصير وشحور، قصف على النبطية الفوقة وشوكين وكفر تبنيت. وفاة المدرب السابق ريد أدلمان عن 79 عاما. أخبار رياضية ثقافية. والخبر المؤسف على جبل لبنان أبليكيشن اللي بلغناكن عليه قبل شوي، هلأ استشهد طبيب الأسنان الدكتور جيمس كرم من بلدة القليعة مع ابنه وابنته إثر استهداف سيارتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق النبطي الخردلي أثناء عودتهم من صيدا. رح أبعت لمكتب التحرير والمتابعة صورة هالصبية الله يرحمها، صارت بديار الحق عند ربنا. آخ يا وطني لبنان، الله ينهي هالغيمة السوداء اللي افتعلوها عملاء إيران بوطننا لبنان، والله ينصر الشرعية اللبنانية على كل ما هو غير شرعي وغير ميثاقي. صوتك عالي جبل لبنان. كورال أويل شركة لبنانية عالمية. عالمياً تأسست عام 1926، صار عمرها 100 سنة وعم بيقربوا على 101. وتوعية دايماً على صفحاتهم، إضافة إلى كل الأشياء اللي فينا نتبعها على صفحة كورال أويل على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. حاطين 4 صور ومعلقين عليهم بكورال أويل كل رحلة بلبنان إلى شخصيتها، كل رحلة بلبنان إلى شخصيتها، وهودول الأربعة دايماً موجودين. أنت أي شخصية منهم؟ خبرنا مين بتشبه أكتر، وذكر رفقاتك يلي دايماً بيشاركوك الطريق واذكرهم. يعني في ناس بيقولوا مثلاً بيناموا بدون ما يكون عندهم أي هموم، وبيقولوا لأهلهم أو لأصدقائهم وعوني بس نوصل، يعني بيعتبروا المشوار بالسيارة للنوم. ودائما في شوفرية بيقولولنا خلوني ركز على الطريق، نو بليز لا ممنوع التكلم مع السائق. هذه كانت بالزمانات يحطوها بسيارات المرسيدس العمومية بالسبعينيات، ممنوع التكلم مع السائق. أقولكم بيفقد تركيزه، أنتم من أي نوع؟ وعم بتقلي هوني، عم بيحكوا مع the navigator، عم بتقلي هوني لا لا لا دقيقة، روح على الشمال قصدي على اليمين، أوكي عم بتعيد الحساب. كمان هدول المساعدين. وفي ناس أكيد تحب تأكل بالسيارة وبتجوع، ما بدها تنام، بيكونوا جوعانين أثناء المشوار. جعت أي متى بدنا نوقف ناكل شيء؟ always hungry. انتو اي نوع منهم؟ عم يسألوكن كورال أويل ارشادات، واكيد محطات كورال أويل بكل المناطق اللبنانية منتشرة بخدمتكن كل الخدمات، البنزين لسياراتكن والمازوت لآلياتكن وبناياتكن ومصانعكن. بكل أمانة كورال أويل 8-1-1-2-3-2-3-3 كورال أويل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن ثيودوسيا كرم من بلدة القليعة، والدة طبيب الأسنان دكتور جيمس كرم، وخي طوني استهدفتهم مسيرة إسرائيلية على طريق النبطية الخردلي أثناء عودتها من الجامعة بعد الامتحانات المقررة. أخ يا بلد لبنان، وأخ يا إنسانيتنا، الله يخلصنا من كل شر ومن كل شرير بهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. بصحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الثلاثة 2 حزيران 2026، بالصفحة الأولى كتب الأستاذ عوني الكعكي بالحرف العريض: إيران تهدد إسرائيل بلا مزح، قال قائد مقر خاتم الأنبياء: نحذر سكان مناطق الشمال إسرائيل بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. علق أحد الظرفاء قائلا: بدل ما تكش الدجاجة اضربها واكسر لإجريا. هذا المثل ينطبق على ما صدر عن قائد مقر خاتم الأنبياء. بدأت حرب إسناد إيران بتاريخ 2 أذار 2026، على فكرة اليوم منبلش الشهر الرابع من تدمير لبنان على يد عملاء إيران، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا أصبح عدد شهداء المقاومة 3500 شهيد مقابل 35 جنديا إسرائيليا. فماذا يعني هذا الكلام؟ يضيف الأستاذ عون الكعكي: والمفارقة أنه بعد أكثر من شهرين جاء تهديد قائد خاتم الأنبياء لإسرائيل. وكي نكون حياديين نسأل قائد خاتم الأنبياء سؤالا: هل إيران اليوم انتصرت على إسرائيل؟ إلى آخر المقال، إيران تهدد إسرائيل بلا مزح، بقلم نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي. وبالصفحة 9، الصفحة الفنية من صحيفة الشرق، صورة لوائل كفوري مع نحافة ملتفتة، صار عامل يعني يا ريت نشوف شو بده يعمل، شو عم يعمل لحتى صار هالقد نحيف. أثار الفنان وائل كفوري الجدل من جديد بعدما ظهر بنحافة لافتة بآخر إطلالة على إنستغرام، نشر صورة لقاله لحظة توجهه لدولة البحرين حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك، وعلق على الفيديو قائلا: أنا متحمس جدا لحفل الليلة في البحرين، بشوفكن. في المقابل تتحدث معلومات عن اتجاه وائل كفوري في الفترة الأخيرة إلى خسارة الوزن من خلال حقن كلوفي التي تبدو قريبة من حقن إنقاص الوزن مثل مونجيرو. يا كان في قصة، يا أنه التزام الواحد أنه يعمل هافي شيك هافي، بس نحن أنا بالنسبة لألي فات أند براود. يلا وائل كفوري وشو مشتقلي 2026 آخر أعمله.

0: جديد وائل كفوري جبل لبنان. الله يوفقك بمسيرتك وائل كفوري 2026. شو مشتاق لي مع هاللوك جديد والضعف؟ شو هالضعف هيدا؟ صوت قوي وجسم نحيل. الله يطعمنا نضعف هالقد. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن مؤسسة بخدمة لبنان، بخدمة البقاع وكل لبنان، وتلاميذ وتلميذات عم يتعلموا استخدام التكنولوجيا وعم يكتشفوا كيف بيفكروا، كيفية الإبداع، ويحولوا أفكارهم لشي حقيقي. بالليتل تاكيز كل خطوة بتقوي ثقتكن بنفسكن يا شبيبتنا الطالعة. بدكن تقووا ثقة أولادكم بنفسكن وتنموا مهارات رح ترفقهم بالمستقبل، لأنه أطفال اليوم هن صناع الغد، بيصنعوا الغد الحلو لوطنهم. سجلوا أولادكن هلأ، خلينا نسمع سوا هالفيديو مدته 26 ثانية على صفحة ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. شباب وصبايا عم يحكوا عن التكنولوجيا.
1: نحن ما بنستعمل تكنولوجيا وبس،
2: نحن بنكتب بايثون كود.
3: نحن ما بننسخ كود، نحن بنبني افكارنا سطر بسطر.
4: نحن ما بنوقف عند الايرورز،
5: نحن بنتعلم من كود باج نطوي حالنا.
6: نحن مستقبل التكنولوجيا.
0: نحن مستقبل التكنولوجيا. للاستفسار اكيد فيكم تتصلوا على 76 924 770. للاستفسار وتسجيل اولادكم فيكن زوروا صفحة ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما قلنا، سجلوا أولادكن بالتكنولوجيا ليتل تاكيز 76 924 770. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. مدام مارلين سيد ظاهر وفريق عملك الله يعطيكم العافية بخدمة وطنكن لبنان. من الفرزول، زحلي، البقاع وكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية نسمعها سوا.
7: بونجور جوني، كيفك؟ تمام. الله يرحمهم دكتور السنان وعائلته. شو ذنبهم هؤلاء معطرين؟ شو ذنبهم من وراء حزب أدخلنا بحرب ما قلنا فيها نحن؟ حرام. الله يرحمهم، تكون نفسهم بالجنة يا رب. بس
0: أمين.
7: للأسف عم يموت أبرياء ما خصهم بحرب حزب الشيطان.
0: آخ يا مستمعي الكريم، نعم، صبية صارت ذكرى وصورة، هي وبيا وخيا ثيودوسيا كرم من بلد القليعة، ارتقت مع والدها طبيب الأسنان الدكتور جيمس كرم وخيطوني. استهدفت سيارتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق النبطية الخردلي أثناء عودتهم من الجامعة بعد الامتحانات المقررة. آخ يا بلدي لبنان، الله يكسر إيديكم ولا يوفقكم اللي استجريتوا الشر على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

خبرتكم عن نشيد كنت اسمعه سنة 1975 لما نرجع على البيت من إيطالنا للدفاع عن الشرعية على طريق صيدا القديمة، عم ندافع عن القصر الجمهوري اللي بدون يوصلوا له، وما رح نخليهم كنا لا من عين الرماني ولا من الحدد ولا من كفر شيما ولا من كل هالبلدات هيدي. نحن عم نحكي عن الجبهات اللي كنا ربيانين فيها. يعني أنا ولدت بحارة البطن بالحدد، مواليد الحدد، ودافعت عن الحدد انطلاقا من حارة الروم مطرح ما كنت ساكن مع أهلي. فكنا نسمع، كنا نرصد لما بعدين صرت بإذاعة صوت لبنان سنة 1977، تركت الإيتال دفاعا عن لبنان وكملنا الإيتال بهندسة الصوت وبالإخراج ولاحقا كمذيع ومعد. كنت اسمع إذاعة عم تدور من معسكر فلسطيني، أحد معسكرات يا ببيروت يا بالجنوب، عم بيدوروا إذاعة. فنسمع هيك يحطوا صفيرة، بعدين تبلش الإذاعة الساعة 12 الظهر مثلا، صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، ويحطوا هيك أناشيد ويحطوا إشي هيك يا شعبنا في لبنان ويا ربعنا في لبنان. فكانوا عندهم البوصلة معطلة عند أبو عمار ياسر عرفات وكل الأبوات، أبو جهاد وأبو إياد وغيره وغيراته من الأبوات اللي حاولوا أنه يوصلوا على فلسطين عن طريق جوني، يعني طريق فلسطين تمر بجوني. كسرنا لهم إجريون على كل الجبهات، على الجبهات الغربية، على الجبهات الجبلية، على الجبهات الشمالية، كلنا سوا كنا موجودين وشباب من عمر 15 سنة عمري، وكان في 14 كمان، كان في أصغر مني 15-14 سنة للتسعين سنة، أبو منصور يمين الله يرحمه وغيره من الأشخاص بعمر 80 وال 85 سنة، كلنا عم ننزل على طريق صيدا القديمة تندافع عن نفسنا عن بيوتنا، بدون يحتلوا وطا يطلعوا على القصر الجمهوري وعلى وزارة الدفاع وعلى قيادة الجيش. كان أنا ذاك الله يرحمه رشيد كرامي ثائبت، قلت امبارح ذكرى اغتياله، مظلوم بهالاغتيال رشيد كرامي، ولكن بوقتها كان اخذ قرار انه ممنوع الجيش اللبناني ينزل على الطرقات، قال في قوى الامن الداخلي بس ما بدنا الجيش، فخربت الدنيا. يلا نشيد الفلسطيني اللي كنت اسمعه من اذاعة صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، اسمعوا عم بيشجعوا بعضهم انه يلا بلكي بيحتلوا لبنان، وكسرنا لهم إجريون هني والمرتزقة اللي جابوا لنا إياهن.

0: يا ربعنا. ايه ربعكم. هيدي الأغنية كانوا يحطوها على إذاعة صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، لما كنا نرصدها بسنة 1975 76 77، يطلعوا ببث غير شرعي. وهون هلأ بده يرجع يذكرني الأستاذ جوزيف هاشم، أستاذ جوزيف الهاشم مدير إذاعة صوت لبنان ومؤسسها سنة 1975 ومدير العام لعدة سنوات. أول جهاز إرسال حصلنا عليه بإذاعة صوت لبنان بالأشرفية، كانوا مهربينه من مرفق بيروت تحت كياس طحين مساعدات للفلسطينيين، حاطين جهاز إرسال غير شكل أمريكاني، مش إنه حيلا كلهم طيري بيموتوا بأمريكا، الإيرانيين والفلسطينيين وكله بيعتبروا إنه الشيطان الأكبر، وهن بيموتوا بدباديب أمريكا، شارين جهاز إرسال أمريكاني غير شكل قوته 10 كيلوات على الموجة المتوسطة لحتى كمان يدعموا إرسالهم غير الشرعي من وطننا لبنان. فتمت مصادرته من قبل المقاومة اللبنانية، إذا كنت تسموها، من قبل الأهالي، هلأ هون بيسموا الأهالي. فأخذناه من عندهم وركبناه بإذاعة صوت لبنان، وتواصلنا مع الشركة الأمريكية لأنه حبيناه هالجهاز، جهاز إرسال 10 كيلوات أمريكاني غير شكل، يمكن CIS إلكترونيكس. تواصلنا نحن وياهم ورجعنا جبنا، اشترينا من عندهم للأمريكان جهاز 10 كيلوات تاني، وجبنا ما يسمى كومباينر، يعني لحتى أوقات عم نعمل الصيانة نطفي جهاز وندور جهاز تاني حتى ما ننقطع عن المستمعين، تعرفوا صوت لبنان. فعشرة كيلوات على اليمين 10 كيلوات على الشمال وكومباينر بيناتهم حتى نعمل عمليات الصيانة بدون توقف. فميرسي للفلسطينيين اللي كان طريق فلسطين تمر بجونية، أخذنا لهم أول جهاز إرسال وتعلمنا وتواصلنا مع الأمريكان بهالشركة هيدي لحتى قوينا إرسالنا، وجبنا جهاز شورت ويف كمان على الموجة القصيرة شورت ويف. يلا قولوا الله يا لبنانية، صوتك عالي جبل لبنان. والصرخات من الطائفة الشيعية الكريمة ضد حزب إيران مستمرة. الصحفي الزميل محمد بركات كنا سمعنا له موقف مبارح وكمان موقف اليوم لقله بإحدى المقابلات التلفزيونية، حزب الله يفضل التكلم مع نتنياهو بدلا من الدولة اللبنانية. كلمة لألك وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان، الصحافي الزميل محمد بركات ابن الجنوب اللبناني الحبيب. خلينا نسمع سوا.
1: جيش سلمها لإسرائيل، هو بيحب يحكي مع نتنياهو، ما بيحب يحكي مع الدولة اللبنانية، ما بيعرف يحكي مع جوزيف عون ونواف سلام، بفضل يحكي مع كاتس ونتنياهو بن غفير وسموتريتش. هوليكي بيفهموا عليه، بيقولوا له سلم الأنفاق، ما بيسلم، بفوتوا بياخدوا الأنفاق هن وبيزعبوا، بيقولوا له ظهار من جنوب الليطاني، بيقول لهم لا، بفوتوا على الشقيف بحطوا علم لواء جولاني. مين اللي تسبب اليوم باحتلال قلعة الشقيف؟
0: نعم.
1: الأنفاق التي رفض حزب الله تسليمها للجيش سلمها لإسرائيل، هو بيحب يحكي مع نتنياهو، ما بيحب يحكي مع الدولة اللبنانية، ما بيعرف يحكي مع جوزيف عون ونواف سلام، بفضل يحكي مع كاتس ونتنياهو بن غفير وسموتريتش. هوليكي بيفهموا عليه، بيقولوا له سلم الأنفاق، ما بيسلم، بفوتوا بياخدوا الأنفاق هن وبيزعبوا، بيقولوا له ظهار من جنوب الليطاني، بيقول لهم لا، بفوتوا على الشقيف بحطوا علم لواء جولاني. مين اللي تسبب اليوم باحتلال قلعة الشقيف؟
0: إذن يسعد صباحك وتحية لشجاعتك الوطنية، الصحفي الزميل ابن الجنوب اللبناني محمد بركات. حزب الله يفضل التكلم مع نتنياهو بدلا من الدولة اللبنانية، هيدي الصرخات اللي عم تتعالى، صرخات ضد الحرب والموت والدمار اللي عم يتسبب فيها عملاء إيران للأسف بحق كل اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. سويش ماني شركة لبنانية تمتلك أكثر من 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية امتدادا، والفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع حتى الساعة 10 مساء. بتصرفكم داخل لبنان التحويل بالدولار بتدفعوا فقط 1%، وعلى المبالغ الكبيرة بيصير أقل من 1%. من هالمنطلق وفروا على حالكم، بدل ما تدفعوا 2-3% استعملوا خدمات ويش ماني. ويش ماني موجودة حدكم بكل المناطق، فيكن تدفعوا متوجباتكم لبلدية مدينة بيروت، فيكن تحصلوا على الصحف العقارية، ندفع فواتيرنا أنا وياكن ألفا تاتش أوجيرو وتشريج خطوط بالأسعار الرسمية. إضافة بعض فروع ويش ماني في بقلب فروع تلاكو لبيع وتصليح وصيانة كل مقتنيات السامسونج من موبايلات وتابلتس. ويش ماني بخدمتكن شباب وصبايا، ويش ماني مدربين لخدمتكن، ومثل ما قلنا الفروع الرئيسية بيضلوا بخدمتكن للعشرة مساء بما فيها أيام الأحد. سات سير سات. ويش ماني شركة لبنانية تتقيد بتعاميم مصرف لبنان بكل أمان، من خارج لبنان للبنان ومن لبنان للخارج وداخل لبنان بكل أمان. ويش ماني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟ وطني ووطنكم؟ خلينا نسمع أغنية جديدة كمان صدرت، يعني برصد لكم الجديد والقديم، وأنتم بتسمعوا عبر إذاعة جبل لبنان كل الأغاني على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، الأشياء الحلوة القديمة اللبنانية والعربية، وأيضا كمان ببرنامج صوتك عالي بنرصد لكم كل جديد. خطوة فنية رغبتها يعني بالتجديد والانفتاح على أنماط موسيقية متنوعة، الفنانة بسمة بوسيل أطلقت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان نهضة، بتمثل أول تجربة غنائية لها باللغة الفرنسية، وكان في تفاعل كبير رصدناه عبر إذاعة جبل لبنان صوتك عالي على منصات التواصل الاجتماعي. كان في تجاوب من الأشخاص اللي بيحبوا صوتها لبسمة بوسيل. خلينا نسمع هالأغنية الجديدة نهضة عبر إذاعة جبل لبنان. إذن كل جديد نحن مرصد لكم إياه بهالبرنامج، وأيضا كل شيء بالرقي والحضارة تسمعوه عبر إذاعة جبل لبنان. بسمة بوسيل نهضة.

0: بسمة بوسيل وجديدة اللي تجاوبوا مهضومة حبيتوها مهضوم صوتها بسمة بوسيل نهضة فرانكوفون صوتك عالي جبل لبنان أبو مخيل رصد لنا مخالفات خلينا نسمعه
1: هاي جاري يسعد صباحك صباح المستمعين أحلى جار هودي أنا صورت لك يون أبو السيارات ما أقدر صورهم فيديو لهيونداي كان رح يقتلوا هيدا الصبي اللي معه الجاكوار هيدا صبي صغير عم يصور السيارة يعني 19 20 سنة عم بيكسر عليه طبعا الهيونداي على مالة الشمال كان رح يفوته بالحيط هو الفاصل بنص الطريق كان قتله للصبي كسر عليه كذا مرة وما حدا تدخل تحاشط أنا وفصلت بين السيارتين انجبرت لأنه منظر ما بي منظر يعني مش مقبول على الأوتوستراد يعني واحد عم بيسرع التاني بده يقتله وبهدلته لها طبعا الهيونداي قام هرب على اليمين وفات على أنت الياس من جوا فبتمنى منك ما بعرف شو بدك تعمل بهذا الموضوع
0: يلا بعت لي هون على 70-220-888 ومنتابع هالقضية أكيد لما بكون أنت مصور لنا إياها بس أنه بدنا نوصفها للقوى الأمنية ممكن إذا حبيت منعطي رقمك للقوى الأمنية لحتى بإشراف إذاعة جبل لبنان نتابع هالموضوع قول الله الله يساعدنا من قلة الأخلاق مبارح يعني قتيل وعدد من الجرحى في عائلة عم تدفن أحبائها حبيب لألها وفي عيال بالمستشفيات مضيعين وقتهم هلا بالتأمين وأمنوني وما أمنوني وبيدفعوا لي وما بيدفعوا لي والحق علي والحق عليك هيدي نتيجة الطيش على طرقاتنا اللبنانية صوتك عالي جبل لبنان عنوان من عناوين الثقة بوطن لبنان فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني وعروضات مستمرة لغاية 5 حزيران هالأسبوع أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشرة المساء كتير توفير بقسم الخضار والفواكه مثلا كيلو الخيار ب 57 ألف ليرة وكيلو البطاطا ب 37 ألف ليرة فقط إضافة لتوفير كتير كبير بأقسام المشروبات الروحية بالمشروبات الروحية بتوفروا ما بين الدولار والتلاتين دولار أحيانا على بعض الأيتمز بقسم المشروبات الروحية أهلا وسهلا فيكم المسمكة بتستقبلكم يومين أو ثلاثة بالأسبوع كمان أسماك بلدية ومستوردة طازة أهلا وسهلا فيكم سيأتكم بمحلة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني بلان سولاي إمانتال لوقية بدولارين واربعين سنت زبدة لورباك بدولارين واربعين سنت بيتين جرام كمان في عرض على المي استفيدوا وكتروا صناديق مي عندكم بالبيت ما بتخسروا اسمعوا مني بأقسام الأدوات المنزلية حصومات كتير كبيرة على ماركة لومينارك الشهيرة ماركة لومينارك بأسعار محسومة جدا جدا جدا إضافة لأدوات منزلية مستوردة من كل الأماكن وخاصة في أدوات منزلية من أوروبا مستوردة كواليتي الاتحاد الأوروبي بأسعار رائعة جدا لمبات ليد برو لايت بأسعار محسومة ديروني مشرومز بدولار وعشرين سنت 170 جرام فيكم تنقوا سلايسز اور هول مشرومز ماركة ديروني في عرض لفتني مبارح كنت طحينة ماركة الوادي الأخضر 900 جرام بأربعة دولار وتسعين سنت بدل ستة دولار وتسعين سنت يعني توفير دولارين بالطحينة ماركة مرتبة طحينة الوادي الأخضر زوروا صفحتهم فهد سوبر فاليو SAL على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. إذن اشتروا كاترو أكوافينا، 6 أنينة أكوافينا، 2 لتر كل أنينة $1.70، 6 أنينة. أهلا وسهلا فيكم وسيادتكم بمحلة فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع بما تبقى لنا من وقت. جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.
2: قرنية البيضو هالقوة الحلوة السريانية. ألوهو نطار الخلخون، يا الله. تحية للمستمع ريما، بعتي لنا رسالة صوتية حتى تسألينا شو المطلوب حتى نعرف شو نخدمة. تكرم عينك مدام، صوتك عالي جبل لبنان. إعلان صادر عن بلدية مدينة شويفات بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحرصا على الحفاظ على الراحة العامة والحد من الضوضاء والإزعاج ضمن نطاق مدينة شويفات، يطلب من جميع أصحاب محال بيع المشروبات والقهوة والأكسبرس يعني ناولني الواقع على الطرقات العامة الالتزام بإقفال أبواب مؤسساتهم عند الساعة 12:00 منتصف الليل midnight الساعة 12. كما يمنع تواجد الأشخاص والدراجات النارية والفانات أمام هذه المحلات أو في محيطها بعد وقت الإقفال، وذلك منعا للإزعاج وإقلاق راحة السكان في شويفات. وسيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين وصولا إلى الإقفال عند الاقتضاء. لذلك يرجى التقيد التام بمضمون هذا الإعلان تحت طائلة المسؤولية الإمضاء بلدية مدينة شويفات. برافو، هذا قرار حلو كتير، ورح نعمم هالقرار بالصورة الصوتية على العديد من رؤساء البلديات اللي عم نتعاون نحن وياهن. إذن كل محلات النولني والأكسبرس على الطرقات العامة على طريق صيدا القديمة الواقعة بمحيط بلدية مدينة شويفات وضمن نطاقة 12 منتصف الليل بتسكروا بوابكن نهائيا، وممنوع يكون في قدام هالمحلات أي أشخاص عم يتعاطوا المسكرات وغيرها قدام هالمحلات تحت طائلة المصادرة. رئيس بلدية شويفات وأعضاء المجلس البلدي ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
3: هاي جوني، كيفك؟ جوني في سؤال بيضلوا هيك محيرني، هالمقاومة بتضلها تقول منتصرين منتصرين، وصاروا إسرائيلية بنص جنوب وتهجروا، عشو منتصرين؟ بدي أعرف شو هو الخسارة اللي عندهم إنه منتصرين لأنه فاتت إسرائيل. أنا هيك بفتكرها انتصروا لأنه فاتت إسرائيل، يمكن ما بعرف. إسرائيل ما حدا فات لها ولا بتقول احنا منتصرين اما احنا خسرنا. هن ما بعرف. بعدين معقولة انه في شيخ بقلهم كتروا النسل؟ ما ها هي دينتهم يا عمي، اما انا غلطانة، دينتهم هي السكس والحرب، اكتر من هيك ما في. صححولي اذا كنت غلطانة.
2: يسعد صباحك. كل انسان على دينه الله يعينه، الله يعيننا ويوحدنا بمحبة وطننا لبنان. هيدا أهم شيء، هيدا أهم شيء. يسعد صباحك مدام ليليانا. ما بالزمنة قالوا إن حسن نصر الله قالوا نساءنا ولادات وبيعوضوا. يا صوتك عالي جبل لبنان. الله يحمي لنا قوانا الأمنية الشرعية ومن الأمن العام اللبناني. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير شارك بفعاليات منتدى الأمن الدولي في موسكو بين 25 و28 أيار 2026، وعقد عدد من اللقاءات مع الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني وشركة روس أوبرن إكسبورت ونائب وزير الداخلية الروسي إيغور زوبوف. كما التقى المدير العام للأمن العام نائب مدير الحرس الوطني ومدير جهاز الاستخبارات الخارجي الروسي سيرجي ناريشكين، وتمحورت لقاءات حول التعاون المشترك والأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا. إن شاء الله يا رب كمان روسيا تساعد بالتقنيات الحديثة الأمن العام اللبناني. كل مين بيساعد قوانا الأمنية الشرعية تسلم ديته. اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام، الله محييك ومحيي أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 17 ثانية منسمع سوا.
4: وفي ناس كمان الألار مدى اتأخروا على شغلون وهلأ عم بيفوقوا وعم بيركضوا، حطوا القهوة الماك قهوة حدون وعم بيشربوا طرقات لبنان بتجنن والجوار والطبيت وشرشنا القهوة على كيبنا وهي حضرتي أنا.
2: يلا يسعد صباحك، انتبهي لحالك، صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الثلاثة 2 حزيران 2026 بعنوان: هل تذكرون اجتياح حزيران 1982؟ جاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الصحفي في الوقت نفسه الذي كان الجنوب يدك ويجتاح ليعطي بارقة أمل ولو ضئيلة بأن هناك

السيد الخامنئي أن حزب الله لن يقصف ردا على الموضوع، فإذا به يستيقظ فجرا على اتصال من صهره يعلمه فيه أن حزب الله رد على إسرائيل بستة صواريخ، ويومها كان الرئيس بري حاصلا على ضمانة حزب الله بعدم الرد. تضيف إلهام سعيد فريحة: فلماذا اليوم يبدي الرئيس بري ثقة بأنه قادر على ضمانة حزب الله؟ وهل أساسا تقبل إسرائيل بعد الذي وصلت إليه بأن توقف النار قبل أن تحقق أهدافها بسحق حزب الله، وهي لن تنسحب لا بتفاوض مباشر ولا بغير مباشر ولا بضمانة فرنسا ولا السعودية كما تحدث الرئيس نبيه بري، ولا أي دولة ريثما تنفذ الأجندة الكاملة لتدمير بنية حزب الله، حتى ولو اقتضى الأمر أن تصل بعملياتها إذا أعطيت الضوء الأخضر الأمريكي إلى بيروت، يعني بتوصل لبيروت التي لا تزال محيدة حتى الساعة، علما أن اتصالات الويك آند بين نتنياهو والإدارة الأمريكية كانت في شأن التباحث بإمكانية العودة لضربات موجهة إلى بيروت والضاحية الجنوبية كما أعلن بنيامين نتنياهو. تضيف إلهام سعيد فريحة: نحن أمام تدمير منهجي ومتعمد وكامل للجنوب بكل بلداته ومؤسساته وبيوته، وللأسف وبفضل مغامرات حزب الله احتلت إسرائيل بدل الخمس نقاط احتلت نصف الجنوب. وللصدفة تحل هذا الأسبوع ذكرى اجتياح حزيران 1982، فما الذي تغير؟ يتغير فقط اللاعبون على مسرح ما يسمى بالمقاومة في الجنوب، فيما القضية الفلسطينية اندثرت للأسف، وإسرائيل وحدها بقيت وتحكم المنطقة بذراعها العسكري مدعومة بشكل كامل سياسيا من أمريكا والعالم، فيما أهلنا في الجنوب يعمرون ثم تهدم بيوتهم أمامهم. تنهي إلهام سعيد فريحة: يعمرون ثم يقفون من جديد على أطلال البيوت، وكأن قدر هؤلاء الجنوبيين أن تلعب بهم عواصف الحروب والرسائل من كل جهات الأرض، وهم لا يملكون سوى حرية النزوح. هل تذكرون اجتياح حزيران 1982 بقلم إلهام سعيد فريحة؟ وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان رحلة الحياة وأمتعة التوقعات: ما أعظم الأعماق وأعمق من قال من أجل رحلة حياة أكثر راحة خفف من أمتعة التوقعات. فالإنسان يقوم بواجباته بكل ضمير مرتاح تجاه أهله وعائلته ومحبيه، وبيترك الأمور على الله ولا يبني على كثير من التوقعات، بل يركز على التخطيط، فما يخطر بباله يصل إليه، وما يتوقعه يبقى رهانا ينجح أو لا ينجح. خططوا ولا تراهنوا، لا أحد يجبركم أن تكونوا نوستراداموس. ألم يقل المتنبي يوما: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؟ رحلة الحياة وأمتعة التوقعات، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة، على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثاء 2 حزيران 2026. صوتك عالي جبل لبنان. لي خليل، يسعد لي صباحك، سجل لي صوتك يلا. عم يحكي جندريا عن الرجال والنساء بالمجلس النيابي. صوتك عالي جبل لبنان. ومنترحم سوا نحن وياكم على الصحافي الزميل موفق مدني الدفتر دار، نقيب الصحافة اللبنانية الأستاذ عوني الكعكي، والوزير السابق وديع الخازن وإذاعة جبل لبنان. نترحم نحن وياكم على الصحفي الزميل الله يرحمه موفق مدني الدفتر دار، توفي بعد مسيرة مهنية طويلة تميزت بالصدقية والجرأة والاستقلالية. مسيرته بعدد من الصحف والمجلات اللبنانية والعربية، منها صحيفة الشرق، صحيفة السفير، مجلة الحوادث، صحيفة المحرر والكفاح، وصحيفة الديار، إضافة إلى عمله في إذاعة الشرق حيث قدم برنامج لكل حادث حديث. الله يرحمك زميلنا موفق مدني الدفتر دار، نقيب الصحافة اللبنانية الأستاذ عوني الكعكي، والوزير السابق وديع الخازن. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل الصحفي الزميل القدير موفق المدني، شكل على مدى عقود نموذجا للإعلامي الملتزم بقيم المهنة وأخلاقياتها. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

0: وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم محبيه الصبر والسلوان. يطول عمركم جميعا مستمعي جبل لبنان. هيدي حال الدنيا، ناس بتودع ناس. صوتك عالي جبل لبنان، وأنا صار لازم ودعكم بعد دقايق قليلة. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية من شهيد الوطن الحي توني يمين، منسمع.
1: صباح الخير خينا جوني، يسعد لي صباحك. والله يا خي جوني الوضع ما راح يتحمل نهائيا. نحن مستغرب من وزير المال من 1/3، نحن على أساس بيعطونا المدارس 50% عن 24-25 و6 أضعاف الراتب، أساس الراتب ومعاش العائلة، وقال بدها مجلس نواب. طيب بلش فيها هي لام الضريبة ومجلس نواب بعد ما أخذ قرار فيها، لا بدها يندفع لنا مصاري، بدها مجلس نواب بس يلموا منا الضرائب، ما بدها مجلس نواب. العالم يرفع العسكر، شو عملتوا العسكر؟ والعسكر ما يجوش شيء من كل الضرائب عم يدفعها من جيبته العسكري. اي شيء يا شيخ هاي عم يشتغلوها ما بنعرف يا اخي، والله والله ما بنعرف شو عم يشتغلوا. يعني الحكومه كنا متأملين فيها الخير والقانون ورئيس الحكومه كقاضي انه بيعطينا حقوقنا، بلشوا بلم الضرائب وغلوا الاسعار كلها، وبعد نحن حقوقنا ما اعطونا اياها. لا يا بدنا مجلس نواب، ما انتوا قلتوا انه الضريبه بدها مجلس نواب، بلشتوا فيها للضريبه بدون مجلس نواب، وين هتروحوا فيها يا اخي؟ مثل ما بلشتوا لم الضرائب بدون مجلس نواب، تفضلوا اعطونا حقوقنا بدون مجلس نواب.
0: نعم، هذه الصرخات العالية من العسكر المتقاعدين وشهداء الوطن الأحياء توني يمين، والعسكر اللي بالخدمة والعسكر المتقاعد. نحن صوتكم العالي ومتابعين هالقضايا للنهاية، ولكن يا توني ويا شباب ويا صبايا، في عنا عملاء للخارج، عملاء إيران والفرس عم يدمروا وطننا لبنان والأوطان العربية للأسف، وعم نشوف الدمار وعم نشوف الأسلحة والمسيرات والصواريخ التي تطلقها إيران الفرس الحاقدة على الدول العربية. 80% من صواريخهم على دول الخليج و20% من صواريخهم على إسرائيل. فالله يخلصنا منكم ومن عمالتكم لإيران، ويخلص وطننا لبنان ويحميه يا رب يا رب يا رب. بدنا نترحم أنا وياكم على صبية وبيا وخيا، طبيب الأسنان الدكتور جيمس كرم وبنته ثيودوسيا كرم من بلدة القليعة، وابنه طوني كرم قصفوا بمسيرة إسرائيلية، وموعد دفنهم ببلدتهم القليعة. الله يرحمهم والله يكسر إيدين اللي استجر الشر على وطننا لبنان بجاه الصبية الحلوة وبيا وخيا. الله لا يوفقكم، دمرتوا بيوت الناس، دمرتوا بيوت المسيحيين المسلمين والموحدين الدروز. مش بس انتوا عم تدمروا حالكن، عم تدمروا الوطن معكن، ومتكأنوا اخديننا رهينة. الله يخلصنا منكن ومن سلاحكن غير الشرعي ومن وجوهكن الكالحة. يا نعيم قاسم باشا الجزار ومن لف لفيفك بالنار بإذن الله. الله لا يوفقكم بجاه الصباح وبجاه كل صباح وبجاه كل مساء من المواطنين اللي اختربت بيوتهم، دمرت منازلهم، قاعدين بلا شغل، عم نموت واحد ورا التاني من ورا رهاناتكم. يا عملاء الفرس والإيرانيين الكارهين للعروبة ولوطننا لبنان، قولوا الله يا لبنانية. رح نحط إيدنا دايما بإيد الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولي وجمارك. هيدولي قوانا الأمنية الشرعية اللي بتدافع عنا واحدة لا شريك لها، من جماعة الفرس الحاقدين. وكل مين عميل لبرات لبنان الله يهدك بجاه رب العالمين. أمين. خيكم جوني صديق اعدادا تقديما واخراجا بحييكم. تحت الهواء لكل المعلومات 70 220 888، وعلى الهواء ابتداء من بكرة الصباح منبلش نرجع ناخد الاشياء اللي وصلت بعد البرنامج 03-444-037. جبل لبنان إذاعتكم، ولكل الدعم اللي ممكن انتم تقدموه من خلال الاعلانات وسبونسورينج بجبل لبنان 70 220 888. ضلوا بخير وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا. يا وطني لبنان، لبنان
2: بدك تبقى على اطلاع. نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
4: سلا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: جا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار. في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على فرض وقف حقيقي لإطلاق النار على إسرائيل، وأكد أن حزب الله منفتح على اتفاق جدي، منتقداً استمرار القصف الإسرائيلي الذي يكلف لبنان ثمناً باهظاً.
2: النائب مارك ضو يؤكد أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على لجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً حزب الله إلى الالتحاق بالدولة والالتزام بقراراتها لإنقاذ لبنان.
1: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد عبر وكالة فرانس بريس أن لا شيء يمكن أن يبرر احتلالاً إسرائيلياً مطولاً في لبنان، في موقف يعكس رفض باريس لاستمرار العدوان.
2: مكالمة عاصفة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التصعيد في لبنان. ترامب وصف نتنياهو بالمجنون وأعلن وقف إطلاق النار وسط جدل إسرائيلي حول السيادة وإهانة نتنياهو.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشدد في تقرير لمجلس الأمن على ضرورة إبقاء قوة أممية في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لدعم الجيش ومراقبة الخط الأزرق بشكل محايد.
2: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف السفينة التجارية MSC ساريسكا بصاروخ كروز قرب أم قصر في المياه العراقية، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على هجوم أمريكي مماثل في بحر عمان.
1: زلزال قوي بلغت شدته أكثر من 6 درجات ضرب فجراً قبالة سواحل كلابريا جنوب إيطاليا، وهز مدناً بعيدة حتى نابولي وفق المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء.
2: وزارة الطاقة والمياه تعلن انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المحروقات اليوم، حيث تراجع سعر البنزين بأكثر من 41,000 ليرة، والمازوت ب60,000، والغاز بنحو 62,000 ليرة.
1: المركز الوطني للجيوفيزياء أعلن تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر فجراً في منطقة بريتال، شعر بها السكان دون أضرار تذكر.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، كيف يرفض نبيه بري التفاوض المباشر ويتصل مستشاره ببارك رافيد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: كل شبر في الوطن العربي بيتي، فأحب كل شبر في الوطن العربي.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان يزعجنا.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلبوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت، مشيراً إلى أن النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف. وأضاف نتنياهو أن إيران دفعت حتى الآن ثمناً باهظاً.
0: في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على فرض وقف حقيقي لإطلاق النار على إسرائيل، وأكد أن حزب الله منفتح على اتفاق جدي، منتقداً استمرار القصف الإسرائيلي الذي يكلف لبنان ثمناً باهظاً.
1: النائب مارك ضو يؤكد أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على لجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً حزب الله إلى الالتحاق بالدولة والالتزام بقراراتها لإنقاذ لبنان.
0: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد عبر وكالة فرانس بريس أن لا شيء يمكن أن يبرر احتلالاً إسرائيلياً مطولاً في لبنان، في موقف يعكس رفض باريس لاستمرار العدوان.
1: مكالمة عاصفة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التصعيد في لبنان. ترامب وصف نتنياهو بالمجنون وأعلن وقف إطلاق النار وسط جدل إسرائيلي حول السيادة وإهانة نتنياهو.
0: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشدد في تقرير لمجلس الأمن على ضرورة إبقاء قوة أممية في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لدعم الجيش ومراقبة الخط الأزرق بشكل محايد.
1: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف السفينة التجارية MSC ساريسكا بصاروخ كروز قرب أم قصر في المياه العراقية، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على هجوم أمريكي مماثل في بحر عمان.
0: زلزال قوي بلغت شدته أكثر من 6 درجات ضرب فجراً قبالة سواحل كالابريا جنوب إيطاليا، وهز مدناً بعيدة حتى نابولي وفق المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء.
1: وزارة الطاقة والمياه تعلن انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المحروقات اليوم، حيث تراجع سعر البنزين بأكثر من 41,000 ليرة، والمازوت ب60,000، والغاز بنحو 62,000 ليرة.
0: المركز الوطني للجيوفيزياء أعلن تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر فجراً في منطقة بريتال، شعر بها السكان دون أضرار تذكر.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، كيف يرفض نبيه بري التفاوض المباشر ويتصل مستشاره ببارك رافيد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوع، زيت الأشياء، توعى، تحلق، تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج، غبرة، عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وانت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: عم يوجعني علي.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت، مشيراً إلى أن النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف. وأضاف نتنياهو أن إيران دفعت حتى الآن ثمناً باهظاً.
2: في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على فرض وقف حقيقي لإطلاق النار على إسرائيل، وأكد أن حزب الله منفتح على اتفاق جدي، منتقداً استمرار القصف الإسرائيلي الذي يكلف لبنان ثمناً باهظاً.
3: النائب مارك ضو يؤكد أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على لجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً حزب الله إلى الالتحاق بالدولة والالتزام بقراراتها لإنقاذ لبنان.
2: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد عبر وكالة فرانس بريس أن لا شيء يمكن أن يبرر احتلالاً إسرائيلياً مطولاً في لبنان، في موقف يعكس رفض باريس لاستمرار العدوان.
3: مكالمة عاصفة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التصعيد في لبنان. ترامب وصف نتنياهو بالمجنون وأعلن وقف إطلاق النار وسط جدل إسرائيلي حول السيادة وإهانة نتنياهو.
2: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشدد في تقرير لمجلس الأمن على ضرورة إبقاء قوة أممية في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لدعم الجيش ومراقبة الخط الأزرق بشكل محايد.
3: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف السفينة التجارية MSC ساريسكا بصاروخ كروز قرب أم قصر في المياه العراقية، مؤكداً أن العملية جاءت

0: رداً على هجوم أمريكي مماثل في بحر عمان.
1: زلزال قوي بلغت شدته أكثر من 6 درجات ضرب فجراً قبالة سواحل كالابريا جنوب إيطاليا، وهز مدناً بعيدة حتى نابولي وفق المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء.
0: وزارة الطاقة والمياه تعلن انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المحروقات اليوم، حيث تراجع سعر البنزين بأكثر من 41,000 ليرة، والمازوت ب60,000، والغاز بنحو 62,000 ليرة.
1: المركز الوطني للجيوفيزياء أعلن تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر فجراً في منطقة بريتال، شعر بها السكان دون أضرار تذكر.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، كيف يرفض نبيه بري التفاوض المباشر ويتصل مستشاره ببارك رافيد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف.
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
6: فنان يا رياضه.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت، مشيراً إلى أن النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف. وأضاف نتنياهو أن إيران دفعت حتى الآن ثمناً باهظاً.
1: في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على فرض وقف حقيقي لإطلاق النار على إسرائيل، وأكد أن حزب الله منفتح على اتفاق جدي، منتقداً استمرار القصف الإسرائيلي الذي يكلف لبنان ثمناً باهظاً.
2: النائب مارك ضو يؤكد أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على لجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً حزب الله إلى الالتحاق بالدولة والالتزام بقراراتها لإنقاذ لبنان.
1: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد عبر وكالة فرانس بريس أن لا شيء يمكن أن يبرر احتلالاً إسرائيلياً مطولاً في لبنان، في موقف يعكس رفض باريس لاستمرار العدوان.
2: مكالمة عاصفة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التصعيد في لبنان. ترامب وصف نتنياهو بالمجنون وأعلن وقف إطلاق النار وسط جدل إسرائيلي حول السيادة وإهانة نتنياهو.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشدد في تقرير لمجلس الأمن على ضرورة إبقاء قوة أممية في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لدعم الجيش ومراقبة الخط الأزرق بشكل محايد.
2: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف السفينة التجارية MSC ساريسكا بصاروخ كروز قرب أم قصر في المياه العراقية، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على هجوم أمريكي مماثل في بحر عمان.
1: زلزال قوي بلغت شدته أكثر من 6 درجات ضرب فجراً قبالة سواحل كلابريا جنوب إيطاليا، وهز مدناً بعيدة حتى نابولي وفق المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء.
2: وزارة الطاقة والمياه تعلن انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المحروقات اليوم، حيث تراجع سعر البنزين بأكثر من 41,000 ليرة، والمازوت ب60,000، والغاز بنحو 62,000 ليرة.
1: المركز الوطني للجيوفيزياء أعلن تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر فجراً في منطقة بريتال، شعر بها السكان دون أضرار تذكر.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، كيف يرفض نبيه بري التفاوض المباشر ويتصل مستشاره ببارك رافيد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد البيان الختامي للقمة الروحية الإسلامية المسيحية دعم الدولة اللبنانية في سعيها إلى بلورة حلول تحفظ حقوق لبنان والعمل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. وشدد البيان على أهمية الوحدة الوطنية والالتفاف حول الدولة والجيش، داعياً إلى رفض أي خطاب يهدد التماسك الداخلي.
0: أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان بعد جلسات عدة من النقاش والدراسة. واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعكس توجهاً تشريعياً جديداً في النظام العقابي اللبناني.
1: اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أسس النظام الإيراني تصدعت

0: الوحيدة القادرة على لجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً حزب الله إلى الالتحاق بالدولة والالتزام بقراراتها لإنقاذ لبنان.
1: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد عبر وكالة فرانس بريس أن لا شيء يمكن أن يبرر احتلالاً إسرائيلياً مطولاً في لبنان، في موقف يعكس رفض باريس لاستمرار العدوان.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، كيف يرفض نبيه بري التفاوض المباشر ويتصل مستشاره ببارك رافيد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

الطيور مع شعشب عبو والسهر بعد مدردر بقلبه بعد الطيور مع شعشب عبو والسهر بعد مدردر بقلبه عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الو لبيبه لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو مسرح المونو بالاشرفيه لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويهي

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أكد البيان الختامي للقمة

0: بالروحية الإسلامية المسيحية دعم الدولة اللبنانية في سعيها إلى بلورة حلول تحفظ حقوق لبنان والعمل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. وشدد البيان على أهمية الوحدة الوطنية والالتفاف حول الدولة والجيش، داعياً إلى رفض أي خطاب يهدد التماسك الداخلي.
1: أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان بعد جلسات عدة من النقاش والدراسة. واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعكس توجهاً تشريعياً جديداً في النظام العقابي اللبناني.
0: اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت، مشيراً إلى أن النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف. وأضاف نتنياهو أن إيران دفعت حتى الآن ثمناً باهظاً.
2: في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على فرض وقف حقيقي لإطلاق النار على إسرائيل، وأكد أن حزب الله منفتح على اتفاق جدي، منتقداً استمرار القصف الإسرائيلي الذي يكلف لبنان ثمناً باهظاً.
0: النائب مارك ضو يؤكد أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على لجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً حزب الله إلى الالتحاق بالدولة والالتزام بقراراتها لإنقاذ لبنان.
1: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد عبر وكالة فرانس بريس أن لا شيء يمكن أن يبرر احتلالاً إسرائيلياً مطولاً في لبنان، في موقف يعكس رفض باريس لاستمرار العدوان.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، كيف يرفض نبيه بري التفاوض المباشر ويتصل مستشاره ببارك رافيد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أكد البيان الختامي للقمة الروحية الإسلامية المسيحية دعم الدولة اللبنانية في سعيها إلى بلورة حلول تحفظ حقوق لبنان والعمل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. وشدد البيان على أهمية الوحدة الوطنية والالتفاف حول الدولة والجيش، داعياً إلى رفض أي خطاب يهدد التماسك الداخلي.
1: أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان بعد جلسات عدة من النقاش والدراسة. واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعكس توجهاً تشريعياً جديداً في النظام العقابي اللبناني.
2: اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت، مشيراً إلى أن النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف. وأضاف نتنياهو أن إيران دفعت حتى الآن ثمناً باهظاً.
1: في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على فرض وقف حقيقي لإطلاق النار على إسرائيل، وأكد أن حزب الله منفتح على اتفاق جدي، منتقداً استمرار القصف الإسرائيلي الذي يكلف لبنان ثمناً باهظاً.

0: واشنطن.
1: النائب مارك ضو يؤكد أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على لجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً حزب الله إلى الالتحاق بالدولة والالتزام بقراراتها لإنقاذ لبنان.
2: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد عبر وكالة فرانس بريس أن لا شيء يمكن أن يبرر احتلالاً إسرائيلياً مطولاً في لبنان، في موقف يعكس رفض باريس لاستمرار العدوان.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، كيف يرفض نبيه بري التفاوض المباشر ويتصل مستشاره ببارك رافيد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 التي نواكب فيها آخر التطورات إن كان على الساحة المحلية السياسية الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية. بداية هذه الحلقة مع الصحافي وجدي العريض. أستاذ وجدي أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك أستاذ ريكاردو للمشاهدين والمتابعين الكرام.
0: ما حصل من تحذير طارئ من قبل الجيش الإسرائيلي ونتنياهو لضاحية بيروت الجنوبية كان في بالمقابل مبادرة أمريكية وتحديدا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. أي مصير ينتظر ما حصل؟ وهل هي كانت نوع من التهويل النفسي والإعلامي للضغط على هذه المفاوضات التي تحصل حاليا في واشنطن لليوم الثاني؟
1: صحيح، هي تحمل سلسلة عناوين واعتبارات لمنع الاعتداء على الضاحية وقيام إسرائيل بعمل كبير من خلال الدور الذي طلع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لماذا؟ أولا كما قلت صحيح، هي من أجل الضغط بالمفاوضات وتحديدا اليوم بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية والوصول إلى تسوية إلى سلام، لكن هي للضغط. أضف إلى ذلك أنها رسالة أيضا لإيران، بمعنى آخر أن الرئيس الأمريكي باع إيران موقفا مهما، لأن تدمير الضاحية سيضر بإيران التي لا زالت حتى الساعة تتفرج حيال كل ما يجري في لبنان، لن تطرق صاروخا واحدا على إسرائيل. وعلى هذه الخلفية فإن ما قام به ترامب أيضا يدخل في إطار قرب انطلاق المونديال، ويرى أنه يجب أن يكون ناجحا ومميزا في الولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى الضغوطات أو التدخلات التي حصلت وتحديدا من دول الخليج التي تمنت على الرئيس ترامب أن يتخذ موقفا يعني يدعو إلى التهدئة، ولا سيما من دولة قطر التي كان لها الباع الطويل في هذا الإطار، وتبدى ذلك من خلال زيارة المعاون السياسي للرئيس نبي بري النائب علي حسن خليل إلى الدوحة ولقائه برئيس الوزراء القطري ومسؤولين قطريين، ومرفقا بذلك بسلسلة اتصالات قام بها السفير القطري في لبنان الشيخ سعود عبد الرحمن الثاني. ما يعني أننا أمام تدخلات حصلت من أكثر من موفد مولج بالملف اللبناني، من الأمير يزيد بن فرحان إلى مصر إلى عناوين كثيرة حصلت في الساعات الماضية، لكن الأساس هو للدور الأمريكي. إنما السؤال، هل هو تحييد الضاحية أم الجنوب لاحقا؟ حتى الساعة المعارك مستمرة في الجنوب، وبالتالي أسأل هنا، هل نسي البعض أن إسرائيل سيطرت على الجنوب وتحديدا حزب الله وإيران؟ وبمعنى آخر قد يكون هناك احتلال للجنوب وإقامة حزام أمني يذكر بحقبة الثمانينات عندما اجتاحت إسرائيل لبنان العام 1982، مع فارق أن هناك دمار شامل لتفاوض إسرائيل ضمن شروطها على عملية السلام وتسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية.
0: أستاذ وجدي، خلينا نشير إلى أن الجولة الرابعة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية بدأت في واشنطن على وقع كل ما يحصل في لبنان والمنطقة، وأيضا في تصريح لافت لنتنياهو يقول بأن النظام الإيراني إلى زوال وسوف نسرع هذه العملية، وأيضا هناك مصادر أمريكية تشير إلى أن هناك اقتراح خطة لستين يوما تنسحب خلالها إسرائيل تدريجيا من جنوب لبنان.
1: صحيح، كما قلت لك منذ ثواني أن هي رسالة لإيران، عندما يفقد حزب الله الجنوب واحتلال الجنوب من قبل إسرائيل، ولا ننسى أن ذلك يأتي بدعم أمريكي وبغطاء من واشنطن غير مسبوق، دعما تسريحا قرارا سياسيا وسوى ذلك، لكن لا يمكن الحديث والبناء على أن إسرائيل ستنسحب من الجنوب قبل أن تتبدى صورة المفاوضات مع الوفد اللبناني، لكن سنترقب ما سيقدم عليه نتنياهو في خطوة لاحقة. هل سيكون هناك انسحاب من الجنوب؟ هل سيكون هناك وقف إطلاق نار الجنوب؟ لا أعتقد أن إسرائيل ستنسحب من الجنوب قبل أن تحصل على مكتسبات معينة وتحديدا سلاح حزب الله. أنا باعتقادي ومن خلال المعلومات التي استقيتها من أكثر من جهة، قد نصل ليس إلى تطبيع أو سلام شامل مع إسرائيل، قد نصل إلى تسوية تقضي بانسحاب تدريجي لإسرائيل من الجنوب هذا لاحقا بعد سلسلة جولات، مقابل أن يكون هناك ضمانة إيرانية لتسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية. لأن من ينزع سلاح حزب الله ليس الجيش اللبناني، ليس الدولة اللبنانية ليس من قبل إسرائيل. إسرائيل قادرة أن تدمر الجنوب أكمله، وهي دمرت جزءا كبيرا، قادرة أن تصل إلى ما لا تصل إليه
0: حتى استطاعت،
1: ولكن ليس بإمكانها أن تنزع سلاح حزب الله. هذا ما ينزعه أو يسلمه هو إيران، لأن حزب الله يقاتل عن إيران. قالها رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن حزب الله يدافع ويقاتل عن إيران، وقالها بوضوح، وهذا ما أشار إليه أكثر مسؤول حزب الله. لذلك نحن على كوع الانتظارات، سنترقب وننتظر، لكن الخطوة الأولى مهمة من خلال المساعي الأمريكية القطرية الخليجية بشكل عام المصرية، أي ومنع إسرائيل من اجتياح الضاحية أو تدمير الضاحية من الجو. فعلى هذه الخلفية هذا يبنى عليه. إنما أن نتكهن بأن إسرائيل أو أن هناك معلومات ستنسحب من الجنوب، لا أرى ذلك في القريب العاجل.
0: أيضا مصادر أمريكية، لبنان طالب بسقف زمني واضح لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بحسب آخر المعلومات. أستاذ وجد، بالأمس كان في كلام لافت للمستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري لموقع إكسيوس، اتصلت بالسفير الأمريكي وأبلغته نيابة عن بري استعداد الحزب للالتزام التام بوقف نار شامل ونحن على استعداد لضمانه. هل أمام كل ما يحصل من تصريحات الرئيس نبيه بري، تصريحات الدولة اللبنانية وأيضا ما يحدث في واشنطن، هل قطار نهاية الحرب وضع على السكة أو نحن في فترة مراوغة أمريكية إيرانية تنعكس على مراوغة لبنانية؟
1: الاثنين معا، هناك مناورات سياسية عسكرية. لا ننسى أن ترامب قد يبدل أو يغير مواقفه، حتى الساعة لم يوقع على ورقة التفاهم بينه وبين إيران، يقول أحتاج إلى مزيد من الدرس. وبالتالي أيضا مع حزب الله حتى الساعة ليس هناك من أي ضمانة بأن حزب الله سيسلم سلاحه أو أن إسرائيل ستوقف الحرب في الجنوب أو لن تقصف الضاحية أو لن تتوقف عن الاغتيالات. لذلك هذه المسألة هي بإطار المناورات السياسية، وربما كما قلت لك أيضا يبنى عليها أن نصل إلى تسوية. مسار التسوية طويل، قد يأتي بعد معارك عسكرية طاحنة أو بعد اغتيالات أو بعد مفصل معين، لكن دخلنا في إطار المفاوضات ولم يعد هناك من أحدية أمريكية، وإن كان القرار الأول والأخير هو واشنطن. هناك مساعي قطرية كبيرة، هناك مساعي سعودية، هناك زيارة للمفوض الفرنسي جون إيف لدريون. لذلك لبنان، ولن يتذكر جيدا، بعد الحرب الأهلية التي دامت أكثر من 15 عاما شهدنا صولات وجولات ومفاوضات كثيرة إلى أن وصلنا إلى الطائف، وبعد السابع من أيار بعد حرب وسوى ذلك وصلنا إلى تسوية الدوحة. الآن قد نصل إلى تسوية معينة، إنما ذلك يحتاج إلى متابعة وإلى مسار طويل، لأن هذه الحرب ليست بالسهلة، ولن تقبل إسرائيل بعد اجتياح الجنوب إلا أن يسلم حزب الله سلاحه، وكذلك لن تقبل الدولة اللبنانية إلا أن يسلم سلاح حزب الله، والدولة اللبنانية لن تقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب. لذلك هذا المسار طويل ويحتاج إلى وقت.
0: أمام هذا المسار الطويل الذي يحتاج إلى وقت، في سؤال دائما أستاذ وجد اللبنانية عم يسألوه، نحن تعبنا وهذه الحرب ربما تطول وأفق الحرب غير واضح قدام كل شيء عم بيصير، كيف اللبناني اليوم بيقدر يكون عنده هذه الثقة التي دائما يشدد عليها رئيس الجمهورية؟ لازم يكون في ثقة بين اللبنانية بيناتهم وبينهم وبين الدولة اللبنانية، برغم من كل هذا الانقسام الواضح والخطاب السياسي غير إذا بدك المتزامن بين رئاسة الجمهورية وأيضا بين الحزب.
1: من الطبيعي بغض النظر عن الخلافات والتباينات، كل الأطراف تعيش حالة يأس. أولا الأوضاع الاقتصادية صعبة وقاسية، لا ننسى أن هناك ملف هو الأخطر باعتقادي، هو ملف النازحين. اليوم ليس هناك من مساعدات على حجم ما كان يحصل في السابق نتيجة سلسلة ظروف واعتبارات من خلال الخلاف مع حزب الله من معظم دول الخليج، وعدم إقامة جسر جوي في إطار ما تعلق ضغط الخليج من قصف واعتداءات إيرانية، إلى غياب الدعم الأوروبي نظرا للأزمات الاقتصادية في أوروبا. بصراحة مجلس الجنوب قد يكون وحيدا، إلى بعض المؤسسات يقوم بإيواء 700 مركز للنازحين، وهذه مسألة ليست بالسهلة، ويتابع هذا الموضوع المهندس هاشم حيدر رئيس مجلس الجنوب. ولا ننسى أيضا أنه في إطار التلاقي والتواصل أن رئيس مجلس النواب صمام أمام إن اتفقت معه واختلفت بالسياسة إلى القمة الروحية التي حصلت، إلى بعض المواقف العقلانية. لا ننسى أن النائب بيروت نبيل بدر قال للرئيس نبيه بري: نحن عائلة واحدة ونحتضن النازحين برموش عيوننا، لكن علينا أن نحافظ على خصوصية بيروت وعائلاتها ونكون يدا واحدة. إنما أيضا هناك موضوع ملف المجنونين الإسلاميين والذي يطالب به أكثر من نائب سني من نائب نبيل بدر إلى النائب الدكتور إيهاب مطر الذي يوالي اجتماعاته ولقاءاته ليكون هذا الملف جاهزا في وقت ليس ببعيد، ويجب حسم هذا الملف. إلى أمور كثيرة تحصل تصب في إطار الوحدة والتلاقي، ليس هناك من تصعيد سياسي داخلي بين الأطراف اللبنانية، هناك خلاف على موضوع سلاح غير شرعي هو سلاح حزب الله الذي يجب أن يسلم للدولة اللبنانية، ومواقف رئيس الجمهورية عقلانية إلى حد كبير عندما يتحدث عن الثقة وعن الوحدة الوطنية والدولة والمؤسسات. من لا يريد الدولة ومن لا يريد المؤسسات؟ لذلك على حزب الله أن يتعقل وبالتالي يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، لأن هناك معاناة كبيرة، هناك 1.5 مليون نازح لم يحصل هذا ترانسفير حتى خلال نكبة فلسطين بالعام 1942، ما يعني أننا مقبلون على تداعيات مأساوية لهذه الحرب إذا طال أمدها. سننتظر وأؤكد دائما على كلمة سننتظر ونترقب ليبنى على الشيء مقتضاه خلال الأيام القليلة المقبلة، عندها قد يكون هناك باب ضوء كما يقال، وربما تتبين جولتي المفاوضات اليوم وغدا، وكذلك ما تقدم عليه إسرائيل، هل ستواصل حربها في الجنوب؟ هل ستعود وتقصف الضاحية؟ ماذا عن مواقف الرئيس ترامب؟ هل سيبقى ملتزما وداعما لعدم قصف الضاحية أو سيدعو إلى وقف الحرب بشكل عام في لبنان؟ وماذا عن المساعي القطرية السعودية وغيرها؟ بمعنى نحن على كوع الانتظار الثقيل، وعندها نعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
0: هذه الأسئلة كلها يلي طرحتها الأجوبة ربما غير واضحة المعالم، وغير واضحة المعالم الزمنية أيضا، لأنه مصادر أمريكية لقناة الحدث العربية تشير بأنه هناك خطة مرحلية، شددوا على كلمة مرحلية لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل، وكأنه لعب، عم نلعب على هذا الوقت ربما لتمرير المونديال بيقولوا البعض. يعني ترامب يحاول تمرير فترة المونديال مثل ما مرق فترة الحج بالسعودية ونجحت هذه الفترة، ومن ثم يعود إلى ضرب إيران، لأنه نتنياهو مصمم على استمرار ضرب إيران وأيضا على ضرب حزب الله.
1: أنا أقول لك لا يمكن أن تنتهي الحرب كما يعتقد البعض اليوم أو غدا، الجميع يستغل هذا الوقت الضائع مرحليا. إسرائيل تقوم يوميا بتدمير ممنهج لقرى وبلاد جنوب، اليوم تقصف الزهراني، تقصف صور، تقصف النبطية، طالب يعني عندما يخلي سكان النبطية هذه المدينة الكبيرة، وهناك موجة نزوح مستمرة.
0: صحيح.
1: يعني أن الحرب قائمة، ولكن مرحليا قد نصل إلى إلى إلى حل. إنما حتى الساعة باعتقادي ومن خلال المعلومات التي أملكها ليس هناك وقت إطلاق نار شامل، ليس هناك وقت لهذه الحرب قبل أن يكون هناك ضمانات لنصل إلى أن يسلم حزب الله سلاحه إلى خطوط عريضة مرحلية لانسحاب إسرائيل التدريجي. لا ننسى أن إسرائيل اجتاحت لبنان 82 وانسحبت بال2000 بعد مفاوضات شاقة من القرار 425 ولاحقا إلى تنفيذ الانسحاب بعد عمليات المقاومة وبعد التدخل الدولي، ويومها كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيس الحكومة وتواصل مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك ومع الرئيس الإيراني المتنور يومها محمد خاتمي. لذلك نحن أمام مسار طويل، هي أسئلة لكن لا تلقى إجابة لأن الحرب مستمرة وقائمة. إنما ما أعلمه من الأمريكيين من كل المساعي التي تجري ومن خلال بعض الصدقات والسفراء وسواهم أن عملية التسوية انطلقت، إنما أن تصل إلى التسوية سنمر بمطبات كبيرة، ربما اغتيالات سياسية ميدانية، عمليات عسكرية إسرائيلية مستمرة. ولا ننسى نحن أمام ترامب، وما أدراك ترامب الذي حتى الساعة قلت لك لم يوقع على التفاهم بين إيران وواشنطن، ربما لمزيد من القراءة والمتابعة. وأقول لك بصراحة قد يراهن على شيء في الداخل الإيراني، على الوضع الاقتصادي، التردي الاقتصادي، أو يتواصل مع بعض القيادات الإيرانية، ربما تغيير من الداخل. لذلك نحن أمام كم من التساؤلات ولا نلقى إجابة، إنما كل السيناريوهات مطروحة في هذه المرحلة.
0: الصحافي وجد العريضي، شكرا لك على هذه المداخلة السياسية، ومثل ما ذكرت أسئلة عدة تطرح حاليا، الإجابة غير واضحة، والخوف من الساعات والأيام المقبلة من أي تفجير داخلي وخارجي.
1: شكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك.

بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: نتابع 5 على 5 وينضم إلينا في هذا الملف الاقتصادي والمالي للبروفيسور جاسم عجاء. بروفيسور أهلا وسهلا فيك.
2: يعطيك العافية، تحية لحضرتك وللمستمعين، شكرا على دعوتك.
1: أهلا وسهلا فيك، دايما ضيف عزيز عندنا على إذاعة جبل لبنان. بروفيسور، واقع النزوح في لبنان واقع مؤلم، عدد كبير جدا من النازحين، غياب هذه المساعدات، كيف اقتصاديا وماليا ينعكس هذا العد الكبير والكم الكبير من النازحين على الواقع المالي اللبناني؟
2: والله هذا ملف كتير معقد، يعني فيك تعتبره هذا من أكثر الملفات تعقيدا. شو اللي بيصير؟ طلع كيف هي الفكرة، في تناقض كتير، وبرجع بكرر لك ملف معقد، رح حاول قد ما فيه بسط الأمر. بيجي مساعدات للنازحين سواء كان من الخارج أو الدولة اللبنانية بتساعدهم، بعطيهم إياهم، بس هذا بيعمل استهلاك مثل ما بقولوا بالمناطق اللي هني موجودين فيها، بما أنه نحن معظم يلي هذا بيعمل مثل نشاط إذا بدك محلي، الإيجارات بتعلى، بما أنه نحن معظم الأشياء اللي بنستوردها هي من الأشياء اللي بنكلها وبنستهلكها هي مستوردة، هذه المصاري عم تطلع لبرا بترجع، ما بتساهم ولا بأي شكل من الأشكال بالدورة الاقتصادية يلي من المفروض أنه تساهم. عدا عن أنه ما بتساهم بالاقتصاد، عندها تداعيات على الشق المالي من أي ناحية، من ناحية أنه الدولة عم تدفع مصاري، هلأ ما في شفافية على صعيد الانفاق، ما بنعرف كيف الأموال على النازحين عم تنصرف، إذا كان عم بيشمل كل النازحين، خليني أقول العيال، الأسماء، في لوائح ما في لوائح، نقدر نعرف لأنه ما في عندك ملفات رسمية بتظهر هالشي هيدا، وبالتالي في استنزاف كتير كبير للمالية الدولي على هذا الصعيد. هلا في ناس بيقولوا لك خيي كيف أنا بدي أعمل النازحين وحرب أنا مش مسؤول عنها وإلى ما هنالك، لا، هذا طريقة التفكير هذه خاطئة جدا. النازحين هن لبنانيين حاملين الجنسية اللبنانية، وبالتالي الحكومة اللبنانية ملزمة فيهم، ولكن الفارق الوحيد وهذا اللي إلنا حق نطالب فيه كلنا سوا، كل فرنك بينصرف بده يعرف كيف بينصرف، وإلا شو عم نعمل؟
1: وكأنه بدنا وضوح في الأموال التي نكون عم نحصلها لمساعدة النازحين، كيف تصرف، متى تصرف، وأين تصرف تحديدا؟
2: 100% بدنا نعرف إذا اللبنانية عن جد عم يستفيدوا منها ولا لا، إذا في عمليات فساد ولا لا، إذا كان في أجانب عم يستفيدوا من هالأموال هذه اللي نحن عم ندفع ولا لا، بدنا نعرف. هذا حق بكل دول العالم، عارف كيف؟ في عندك شيء بسموه قطع الحساب، نحن عنا بلبنان وقفوا من سنة 2003، ما في عنا قطع حساب، ما بنعرف مالية الدولة كيفية. اللي أهم من هذا وكله أنه أنا بالتسعينيات وقت اللي كنت بفرنسا كانوا يبعثوا على البيوت إشياء مبسطة مثل بروشير صغيرة بفرجوك بكلام بسيط وين انصرفت المصاري. إذا في ناس بيعرفوا بالموضوع أكثر وأكثر، يعني بيقدرين أنه يفهموا، بيبعتوهن على مواقع إلكترونية تقدر تشرح بالتفصيل شو صار، يعني بتروح التفصيل الدقيق، خيهان على قديدي، خلينا نعرف الناس حين في عندكم 638 مركز إيوي، قديش كلفكم المركز، وين المراكز اللي فيها أكثر شيء انفاق، قديش انفقتوا عليها. للأسف بتحس انت، وهذا بيعطيك احساس مش بس على الصعيد المحلي بس كمان على الصعيد الخارج، بيعطيك احساس بعدم الثقة انه انت عم تصرف منك عارف حالك قديش عم تصرف، بغض النظر اذا كان الصرف مظبوط ولا مش مظبوط. في عنا مشكلة كبيرة، وهيدي أنا على الـ MTV طلبت أنتو من معالي وزير المال ومن وزارة المال يكون فيه إيضاحات عليها. هيدي هني وقت اللي راحوا الوفد اللبناني باجتماعات الخريف على صندوق النقد بأمريكا بواشنطن, كان في طلب لبناني انه يعطونا قروض لا صندوق النقد ولا البنك الدولي, ولكن للأسف ما كان في تجاوب.
1: ما في تجاوب لأنه ما في ثقة, أو لأنه الواقع اللبناني هالقد عم بيكون مزري ماليا, ما في شفافية, ما في وضوح, ويمكن حتى رد الأموال معقول يستغرق سنوات وسنوات.
2: لك هون الأمور معقدة أكثر بكثير, لأنه هون بتشابك الإدارة السيئة, الإدارة المالية السيئة للدولة, مع غياب الإصلاحات يلي مطلوبة من الاي ام اف, مع الملف السياسي يلي هو متمثل بجهتين, بالطبع الاقتصاد الكاش, ومن جهة تانية الحرب مع إسرائيل. هاو كلهم بينخلطوا بطريقة معقدة, وبالتالي ما بنقدر نعرف بالضبط شو هني الكريتيريا اللي استخدموها على هذا الصعيد. ولكن الشيء اللي أكيد منه أنا إنه كل هاي العناصر اللي ذكرتها موجودة بهالقرار. هل في نية خليني أقول بفرض شيء معين على لبنان, شيء معين يعني بقصد فيه إنه سياسيا إنه يفرضوا على لبنان شيء معين, مثل ما بقولوا بيوجهوه من جهة وبيستعملوا له مبدأ العصا والجزرة لحتى يقدروا ياخدوه على قرار سياسي معين. هذا الأمر يعني مثل ما بقوله, مثل ما قلت لحضرتك, معقدي. ولكن الشيء اللي فيه يجاوب على سؤالك فيه هو إنه وضعنا المالي مزري وعم يتدهور أكثر وأكثر.
1: بعيدا عن الواقع اللبناني, الواقع العالمي, مضيق هرمز هذا المضيق البحري المهم, تقول الولايات المتحدة وواشنطن تحديدا وطهران بأنه هناك سعي لفتح مضيق هرمز. هذا المضيق الداعم يستخدم اقتصاديا بورقة سياسية, يعني قد ايه الاقتصاد مهم ومرتبط به كل الملفات السياسية اللي عم بتصير والمفاوضات.
2: لقلك هاو الشوك بوينت, هاو النقط اللي ما بقوله الحامية بالعالم, هاو مخيفين. أثبت مضيق هرمز جبرت إذا بدك العالم يرجع يفكر بالاقتصاد بطريقتين. احنا عايشين من سنة التسعين نوع من العودة مرعبة, وكملنا نظام خاصة بالسبلاي تشين الامداد, ثلاثة الامداد بتنص على شيء بسموه just in time, يعني مبدأ الكفاءة, انه انا ما بخزن عندي, بس بدي شغلة بطلبها على السريع بتجي من اي بلد كان بالعالم. هذا اليوم ما عاد ماشي. اليوم العولمي هي مشرزمة, العولمي مثل ما عرفناها مضى وصارت العولمي مشرزمة, والعالم عم يتجه نحو شيء بيسموه عولمي إقليمية, يعني بيصير في تكتلات بين الدول اللي قريبة من بعض جغرافيا لتفيد الإشكالات الكبيرة. وقت بعثمات حقيقة هيك ما مثل ما بقولوا ممرات بحرية أو برية بأهمية مضيق هرمز, هذه بتصير تخوف. هلأ ما بعرف إذا سمعت حضرتك التصريح الإيراني عن الموضوع, ولكن على بدهم يعملوا بذات المنتج ذات المبدأ يلي عم بيحاولوا يعملوا بمضيق هرمز, هذا وهو فرض رسوم على السفن يلي بتقطع بالمضيق. هذا الأمر رح يعمل مشاكل كثير كبيرة, وبحيث أنه أزمة مضيق هرمز لم تنتهي بعد وتداعياتها لم تنتهي بعد. العالم عم يتأقلم والاقتصاد العالمي عم يتأقلم.
1: بروفيسور, أسعار الذهب إلى أين تتجه في الأيام المقبلة وحتى الساعات المقبلة مع كل ما يحصل محليا وأيضا عالميا؟
2: لك أزمة الخليج, أزمة مضيق هرمز, الحرب الأمريكية الإيرانية رفعت أسعار الطاقة, استرتفع أسعار الطاقة, ارتفع التضخم بالعالم كله سوا بدون استثناء. هذا الأمر تلقائيا بس يكون في تضخم بالعالم معناته أنه المصارف المركزية ما فيها تنزل فوائد حتى تحفز الاقتصاد, والاقتصاد منه بأفضل حاليته نتيجة التوتر. لذلك بس يكون في تضخم يعني معناتها صار التهاب بتطلع عادة هيك من قيس الأمر. تقليديا اللي معه مصاري المستثمر، عم نحكي عن مستثمرين كبار يعني اللي بي مثل ما بقولوا لهم قيمة بالسوق من الناحية المالية، كانوا بيستثمروا بثلاث مطارح، أو بأسواق الأسهم أو بالسندات أو بالذهب. السندات والذهب كانوا يعتبروا مثل ما بيقولوا هاو السيف سايد، يعني هاو اللي أكثر أمين. السندات بيجيبوا عوائد، الذهب ما بيجيب عوائد. بس يكون سوق الأسهم مضروب بينتقلوا الأموال تلقائيا، يعني المستثمرين بينقلوا مصرياتهم كانوا على سوق السندات حتى يكسبوا عوائد. المشكلة إنه اليوم الديون بلش بتطلع بالدول بشكل مخيف، وخاصة الديون بالولايات المتحدة الأمريكية، في عنا ارتفاع كتير كبير بالدين الأمريكي. هذا الأمر دفع أو على القليل منطقيا رح يدفع كل الأموال إنه تروح تستثمر بالذهب، يعني رح يصير في طلب على الذهب، وهذا بيعني بكل بساطة إنه الذهب متوجه هيكليا نحو الارتفاع. إذا كان هلأ بعده بمستوياته العادية يعني يلي شفناها بالمرحلة الأخيرة، هو بكل بساطة لأنه كانوا متأملين يكون في اتفاق أمريكي إيراني حتى يشوفوا كيف وضع السوق لحتى يرجعوا يتأقلموا مع الأمر. هلأ اليوم هذا الأمر مثل ما بقولوا هل التمويت هالقصة هذه، يعني ما عم بيكون في اتفاق، ساعة اتفقوا ساعة ما اتفقوا، ساعة إيران بتهدد ساعة الرئيس ترامب بيهدد، ما عدنا عارفين. عشان هيك أنا بعتقد إنه الذهب رح يطلع نحو الارتفاع.
1: بروفيسور جاسم، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه القراءة الاقتصادية، لسيما بين ما يحصل من ملف النازحين بلبنان إلى أسعار الذهب وأسعار الطاقة، وكيف أيضا يستخدم مضيق هرمز للضغط السياسي برغم من أنه هو عنصر ومنشأة اقتصادية ومالية مهمة. أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا لحضرتك.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما الفو شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكة انزو بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط التاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328,000. ملف اليوم على جبل لبنان.
7: نتابع 5x5 وإلى الملف القانوني، حماية الأطفال بالبيئة الرقمية. تفاصيل قانونية أكثر مع المحامي حسام الحاج. ماتر أهلا وسهلا فيك.
8: أهلا فيك ولجميع المستمعين.
7: ماتر، البداية من لبنان، هل في لبنان قوانين تحمي الأطفال في هذا العالم الافتراضي الواسع الذي تحصل فيه العديد من الجرائم الإلكترونية، من سرقة إلكترونية وأيضا من اعتداءات جنسية وغيرها؟
8: أول شيء في الدغري بلبنان، المقاربة بلبنان مختلفة شوي. بلبنان حماية البيئة الرقمية هي قائمة على مسارين. في عنا مسار تشريعي وفي عنا مسار خاصه بتعزيز الوعي لدى الأطفال. هيدا الشيء اللي ما بيصير إلا بالمؤسسات التربوية. عم نحكي عن الأهل بالدرجة الأولى، عم نحكي مدارس، كولونيات، حركات كشفية، حركات تربوية. رقم اثنين، بالنسبة للقانون، نحن للأسف يعني شوي متأخرين عن باقي دول العالم بهذا الموضوع. في عنا النائبة عناية عز الدين تقدمت بالعام 2019 باقتراح قانون بيرمي لتعديل المادة 120 من القانون 81/2018. هذا القانون هو شهير، متعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. كان هدف التعديل هو وضع ضوابط لكل الأشخاص القاصرين اللي بفوتوا على المواقع الإلكترونية حتى نحمي هيدا الطفل أو هيدا الحدث من المشاهد العنيفة أو الإباحية اللي بتأثر على نمو العقل وعلى السلوك بالمجتمع. طبعاً بظل انتشار المواقع اللي بتشجع على هيدا الشيء. ليه عم نحكي هيدا الشيء وليش هالشيء بيكتسب هالقد أهمية؟ لأنه مثل ما بنعرف يعني نحنا جيل اللي قبل، هلأ ما بعرف بسموه جيل زاد هلأ. نحنا كانوا لما الأولاد بالبيت كانوا يعتبروا الأهل أنه هيدا الولد هو بأمان. أما للأسف هلأ لما الولاد بالبيت إذا عم يستخدموا الإنترنت هن ممكن يكونوا معرضين للخطر. وإذا منشوف الإحصاءات بحسب المفوضية الأوروبية بتقول 1 من كل 3 مستخدمين للإنترنت هو طفل. يعني عم نحكي هون عن 33 من مستخدمي الإنترنت بالعالم هن أطفال. مشان هيك منشوف كتير من الدول مؤخرا اللي بلشت طلع تشريعات متقدمة جدا بتمنع حتى الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أما باقي الوسائل ففي كتير قصص يقدروا الأهل يتدخلوا فيها.
7: بالعالم الواسع لسيما بالدول المتطورة قانونيا وتكنولوجيا، كيف بتصير العملية هناك؟ قد ايه في ضوابط قانونية على كل ما يحصل افتراضيا؟
8: أول شيء بس لحتى نعطي بشكل عام لمحة سريعة بالعالم.
7: تفضل.
8: كيف القوانين بالعالم قدرت فصفصت أو فصلت هذا الموضوع؟ أول شيء تحدثت عن العنف ضد الطفل اللي ممكن إنه يتمارس عليه إلكترونيا. هيدا الشيء ببعض المحلات بحسب الإحصاءات أدى إلى تشجيع الإزاء النفس، أوقات اضطرابات أكل، أوقات انتحار، اتصال جنسي مع بالغين، إلى ما هنالك من أمور. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تحدثت كمان السياسات العالمية الرقمية عن الحياة الأسرية اللي يجب دعم الحياة الأسرية، خاصة أن نحن عم نتحدث ما كل الناس اللي عم تستخدم انترنت هن عندهم أسر، هيدا الشغلة كمان خطيرة كتير. رقم ثلاثة، تحدثوا عن الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة كمان اللي يجب يلاقي عناية خاصة لهم. رقم أربعة، طبعا الصحة والرفاهية، ويجب التركيز على التعليم واللعب والراحة. المسؤولية الأكبر بتعود على الشركات والحكومات اللي هي عم تنتج هيدي البرامج لحتى تلتزم بمعايير بيصير الاحتفاظ بها لا تشكل مثل باز أو أساس للبناء عليها، لحتى نخلق جو رقمي مناسب للأطفال. هلأ بالنسبة لسؤالك، بالنسبة للدول، كان من أبرز القوانين اللي صدرت قانون بالولايات المتحدة، قانون فيدرالي يعني، هو خاص لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، اسمه كوبا. وهيدا القانون بيحمي كل الأشخاص اللي أعمارهم هني دون 13 سنة واللي هني متصلين بالإنترنت. كذلك هيدا القانون هو مصمم لمنع أي شخص من الحصول على المعلومات الشخصية للطفل من دون معرفة أي حدا من الوالدين والموافقة عليها. أول شيء دول تانية حذوت نفس الشيء مثل فرنسا، مثل أستراليا كمان حذوت نفس الشيء، منعت الأطفال دون 13 سنة، منهم 15 سنة مثل أستراليا، لاستخدام الإنترنت دون رقابة الأهل.
7: ماتر، قدي مهم بالرغم من أي قانون يكون في رقابة صارمة للأهل وتفتيش دائم ومراقبة دورية للهواتف في هذا العالم يلي حنحكي عنه بالتفصيل بعد شوي، عن أبرز الجرائم يلي هي بتكون جرائم إلكترونية؟
8: كتير كتير مهم السؤال، لأنه أنا برأيي التربية بتبلش من البيت والحماية بتبلش من البيت. أول شيء يعني هيك لمحة سريعة، كل الأهل بيقدروا يعملوا واجباتهم إلكترونيا. يعني بنعرف نحن أنه حتى السيرتش في شيء اسمه كيدز سيرتش، بنعرف مثلا كل المنصات اللي موجودة على الإنترنت عندها إذا بدك سيفتي، وعندها أنه هون بس يستخدموها الصغار، أما الكبار إذا بدنا نستخدمها في عنا باسورد. مثل يوتيوب مثلا، في يوتيوب كيدز، سو أنا بقدر أخلي أولادي يفوتوا على يوتيوب كيدز اللي هو مجهز بشكل أنه ما نقدر نفوت على سايتات غير مرغوب فيها للأولاد. وهيدا الشغلة هي شغلة كتير بسيطة وكتير هينة، وأي حدا من الأهل بيقدر أنه يفعلها عنده على البرامج الإلكترونية تبعيته. رقم اثنين، نحن طبعا بدنا توعية للولاد، بدنا نتعرف على طبيعة المواقع اللي عم زورها الطفل. طبعا نعرف هالشي من خلال الهيستوري، كمان الأهل لازم يكون عندهم اطلاع على هيدا الشيء. كمان في شيء على الانترنت حتى بلبنان تابعة لأجيرو اسمها Family Protection، كمان بيقدروا يطلبوا هيدي الخدمة، ساعتها كمان بيقدروا يحموا أولادهم من هيدي الناحية. يجب دائما مراقبة سلوك الأولاد خاصة أثناء استخدام الانترنت، ودائما نتوافق معهم على مبادئ خاصة بتحميل البرامج المسموح بها أو الألعاب الملائمة لعمرهم. بدنا نسخي لأطفالنا، بدنا ناخد كتير من الحيطة والتنبه لكل شيء بينتج عن علاقات عبر صفحات التواصل الاجتماعي. فينا بكتير محلات نحط باسورد لكتير من السيتات. بلس أنا بنصح الأهل، لأنه بتعرف الأولاد بهالمرحلة عندهم نهم أنه يستخدموا الآيباد ويستخدموا الآيفون ويستخدموا الإنترنت، فبقدر كمان أنا أني حدد من وقت محدد خلال النهار وأضبط هيدا الموضوع. بدي أهم شيء التوعية ثم التوعية، توعية لكيفية استخدام الإنترنت لحتى نقدر نفرض قيود وضوابط على استعمال الأولاد للإنترنت.
7: ماتر، السؤال يلي أيضا الجميع يطرحه، شو هي أبرز أنواع الجرائم التي توصف بأنه جرائم إلكترونية؟ هل في أمور أكثر من اعتداءات جنسية ولفظية في هذا العالم الافتراضي؟
8: بطبيعة الحال شيء
7: فإذاً مع الماتر حسام الحاجة عم نحكي عن أهمية حماية الأطفال في هذا العالم الافتراضي الرقمي الذي عالم مليء جداً بكل أنواع الجرائم الافتراضية، إن كان جرائم اعتداءات جنسية لفظية، جنسية صورية، حتى احتيال رقمي من الأموال وغيرها. في العديد من الدول لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تحاول دائماً التوجه إلى ضبط هذا العالم الافتراضي، وضع قوانين عملية أساسية لحماية الأطفال، بالإضافة إلى حملات توعية أساسية للأهل وأيضاً بالمدارس. بيرجع بينضم لنا ماتر حسام الحاج. ماتر أهلا وسهلا فيك من جديد.
8: سري ما بعرف ما أطرش الاتصال
7: بسيطة ولا
8: على كل حال ماتر. كنا عم جاوب على السؤال الأخير. الجرائم متنوعة كثير، الجرائم المعلوماتية بلبنان. نعرف في شيء اسمه الابتزاز، التشهير الإلكتروني. نحن بنعرف أوقات ممكن خاصة الأولاد أنه ينشروا صور يمكن غير محببة لأشخاص بيعرفون، ممكن هيدا الشيء يؤدي لتهديد الضحايا بنشر الصور أو معلومات شخصية لابتزازهم ماديا أو معنويا. في عنا كمان سائد كتير اللي هو الاحتيال المالي الإلكتروني. في كتير ناس بتعمل حسابات وهمية، ممكن تعرض بضائع، بتعرض شقق، بتعرض كثير قصص، بتعرض يمكن أوقات USDT اللي هو العملة الرقمية يمكن. فبدنا ننتبه كثير من الاحتيال المالي الإلكتروني. بدنا ننتبه كثير من دخول غير المشروع. أوقات ممكن يصير في اختراقات للحسابات التواصل الاجتماعي، للإيميلات، لأي أنظمة معلوماتية. كمان من الجرائم المعلوماتية اللي بتصير، في عنا تزوير بطاقات الائتمان، سرقة البيانات، البطاقات المصرفية، استخدامها، كل هالقصص ممكن حتى لو أولاد أنه يتعرضوا لها. فالمطلوب هون بالسؤال اللي حضرتك طرحته بالأخير، مطلوب أنه التوعية مش بس هون على الولاد والأهل كمان، لأنه هيدا الشيء ممكن يقع فيه أي إنسان، فلازم نأخذ كافة الاحتياطات المطلوبة لحتى نحن كمان ما نوقع فيه. يعني بالفترات الأخيرة كانت القوى الأمنية عم تحذر إنه ما تكبسوا على أي لينك، أي رابط بيوصلكم، تأكدوا من المصدر، تأكدوا من الشخص، لأنه ممكن يكونوا هودي اللينكات هن عبارة عن شركات احتيالية.
7: ماتر حسام الحاج أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه اللمحة الثقافية واللمحة القانونية عن حماية الأطفال في البيئة الافتراضية. أهلا وسهلا فيك.
8: ميرسي لك. طيب.

0: 5 ساعة 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.
1: أهلا بكم إلى السادسة مساء من إذاعة جبل لبنان. علق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على استئناف مفاوضات واشنطن وقال: يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، وأكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، وتكون الطريق فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة الأهل إلى الجنوب إلى مدنهم وقراهم كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن إيران لا تزال تمتلك عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أنها كانت تعمل على بناء ترسانة صاروخية بهدف حماية البرنامج النووي، وأضاف أن القدرات الدفاعية التقليدية لإيران

إيران تعرضت لتآكل كبير، معتبراً أن النظام الإيراني يواجه حالة من الانقسام وأن الحصول على رد من طهران قد يستغرق عدة أيام. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تأمل إعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الأسطول البحري الإيراني لم يعد يشكل قوة مؤثرة. وأوضح روبيو أن المفاوضات الجارية مع إيران معقدة ولا تشبه التفاوض مع دول أخرى، لافتاً إلى وجود مؤشرات على استعداد طهران لمناقشة جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقاً بحثها.

قال القيادي في حزب الله محمود كماطي في تصريح: أبلغنا المعنيين برفض معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال، مضيفاً: وافقنا على وقف إطلاق نار شامل وحقيقي، وتابع: مستمرون في استهداف المستوطنات ما دام العدو يصعد من عدوانه. بحسب القيادي في حزب الله محمود كماطي. وكانت بدأت الجولة الرابعة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لبحث الملف اللبناني على وقع التصعيد الذي يحصل في لبنان.

ميدانيا، إصابة مسعفين أثناء التوجه إلى موقع الغارة الذي حصل في بلدات الجنوب. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، غارات إسرائيلية متتالية على بلدات زفتة والشرقية وحروف وأطراف النبطية الفوقة وكفر تبنيت وشوكين. إلى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 أذار حتى 2 حزيران باتت كالتالي: 3468 شهيداً و10577 جريحاً.

وفي الميدانيات، حزب الله أعلن أنه استهدف بمسيرة قضادية دبابة ميركافا إسرائيلية بمحيط بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان. هذا وأعلن أيضاً عن استهدافه بمسيرة قضادية سيارة ثالثة للجيش الإسرائيلي بمحيط بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان، وذلك بعد أن كان هناك طيران حربي إسرائيلي يستهدف إخراج بلدة العدوسية جنوب لبنان. في هذا الوقت أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نهاية النظام الإيراني هي الزوال من العالم، وسنساعد لبلوغ هذا الهدف ولن يهدد الوجود بعد اليوم.

ماذا في الأحوال الجوية؟ الحالة الجوية غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل 23 درجة مئوية أقصاها و18 درجة مئوية أدناها. نهاية هذه الجولة الإخبارية، المزيد دائماً ضمن 5 على 5.

نتابع خمسة على خمسة وجولة على آخر الأخبار التكنولوجية والاقتصادية وأيضا الفنية والصحية والعلمية. توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة أخطار التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن ظاهرة النينيو هي ارتفاع دوري في درجات الحرارة، وتحديداً حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادئ، وتستمر عادة بين 9 أشهر و 12 شهراً. وقالت المنظمة إن مياه المحيط الدافئة تغذي تطور ظاهرة النينيو، وتوقعت درجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء العالم من يونيو إلى شهر آب، ورجحت المنظمة استمرار الظاهرة حتى نوفمبر. صنفت وزارة الحرب الأمريكية المكتب الصحفي داخل المقر مساحة سرية، وقررت منع الصحفيين من الوصول إليه للقاء مسؤولي الشؤون العامة الذين اعتادوا الإجابة عن أسئلتهم بحسب صحيفة واشنطن بوست. وكانت أعلنت سابقاً الوزارة أنها سوف تزيل مساحات مكاتب المؤسسات الإعلامية من البنتاغون بعد أن انحاز قاض فيدرالي إلى جانب صحيفة نيويورك تايمز في دعوى قضائية طعنت في القيود المفروضة على وصول الصحفيين إلى المبنى بحسب سي بي أس نيوز. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية آنذاك عن إعلانه عن إغلاق فوري لمنطقة في البنتاغون تعرف باسم ممر المراسلين، والتي استخدمها الصحفيون لعقود لتغطية الشؤون العسكرية الأمريكية.

0: قالت شركة ميتا أنها بدأت تعمل على توسيع نطاق إعدادات المحتوى الخاصة بحسابات الشباب الصغار على إنستغرام، فيسبوك وماسنجر حول العالم. وأضافت الشركة أنها تستهدف ضمان تجارب مناسبة للمستخدمين الأصغر سناً في الوقت الذي تواجه فيه منصات التواصل مزيداً من التدقيق بشأن صحة الأطفال وسلامتهم. وتهدف المبادرة التي جرى إطلاقها في بلدان محددة في أكتوبر الماضي إلى منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى غير المناسب. وأعلنت ميتا عن ميزة جديدة على إنستغرام، وهي مصممة لتنويع المحتوى الذي يشاهده المراهقون ومنع التعرض المتكرر لموضوعات بعينها. وكانت حذرت ميتا المستثمرين من أن التحركات القانونية والتنظيمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المرتبطة بوصول صغار السن لوسائل التواصل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أعمالنا ونتائجنا المالية. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

ولكن قبل هذه الأخبار، بقلب بحر المتوسط وعلى جزيرة ألبانية ظلت لعقود مغلقة أمام العالم بسبب تاريخها العسكري السري، تستعد إيفانكا ترامب وأيضاً زوج إيفانكا لإطلاق مشروع سياحي ضخم جداً بقيمة 1.5 مليار دولار في خطوة قد تحول جزيرة سازان من رمز للحرب الباردة والعزلة الشيوعية إلى واحدة من أفخم وجهات الرفاهية العالمية. الجزيرة التي كانت في الماضي قاعدة عسكرية شديدة التحصين تطل على مدخل البحر الأدرياتيكي، وأصبحت اليوم محور اهتمام سياحي وسياحي وسياسي بيئي مع تصاعد الجدل حول المستقبل بين وعود الاستثمار الضخم ومخاوف الإضرار بالطبيعة الموجودة في هذه الجزيرة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي واعتماده لن يؤدي إلى كارثة وظائف، وإن هذه التكنولوجيا لم تحل مكان عدد كبير من الموظفين الإداريين مثل ما كان يخشى. وفي كلمة خلال مؤتمر بنك في أستراليا في سيدني، قال إنه كان قلقاً في البداية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستويات التوظيف العالمية، وأضاف أنه والمسؤولين التنفيذيين معه كانوا على صواب إلى حد كبير بشأن التوقعات التكنولوجية التي قدمتها الشركة عندما أطلقت شات جي بي تي في 2022، لكنه قال إنهم كانوا مخطئين تماماً بشأن الأثار الاجتماعية والاقتصادية.

كشفت دراسات أن أدوية إنقاص الوزن يمكن أن تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي أو الوفاة بسببه بنسبة تصل إلى 30%. ويستخدم ملايين الأشخاص حول العالم هذه الأدوية لعلاج السمنة، وتشير سلسلة من الدراسات التي عرضت في أكبر مؤتمر عالمي لعلم الأورام إلى أن هذه الأدوية تلعب دوراً مهماً في الوقاية من السرطان وعلاجه. وعرضت هذه الدراسة كل النتائج خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية في مدينة شيكاغو وفق صحيفة الجارديان البريطانية. خرج عشرات الكينيين في بلدة نانيوكي بوسط كينيا للاحتجاج على خطة أمريكية لإنشاء منشأة للحجر الصحي مخصصة لمكافحة فيروس إيبولا داخل قاعدة عسكرية في المنطقة، وذلك بعد أيام من قرار قضائي بتعليق المشروع مؤقتاً. وقال سكان محليون إن المحتجين تجمعوا قرب موقع المنشأة المزمع إنشاؤها في مقاطعة لايكيبيا، معبرين عن مخاوفهم من تأثيرها المحتمل على الصحة العامة وسلامة السكان. وكانت المحكمة العليا في كينيا قد أمرت الجمعية بتعليق تنفيذ المشروع مؤقتاً بعد دعوى قضائية اعتبرت أن إنشاء المنشأة يشكل خطراً على السكان المحليين.

توصل علماء الفلك إلى أقوى دليل حتى الآن على أن الكواكب الواقعة خارج المنظومة الشمسية لها مجالات مغناطيسية مثل الأرض وخمسة كواكب أخرى في المجموعة الشمسية، وذلك بناء على حركة وسرعة واتجاه الرياح في سبعة كواكب غازية كبيرة وساخنة خارج المجموعة الشمسية. ويعزز هذا الاكتشاف المستند إلى عمليات رصد أجريت بأجهزة التلسكوبات في تشيلي وهاواي الفهم لتلك الكواكب، إذ يظهر أن البعض منها على الأقل يشترك في سمة مهمة، وهي أنها موجودة في كل كواكب المجموعة الشمسية الثمانية باستثناء كوكبين. ورغم أن كل الكواكب الغازية الواقعة خارج المجموعة غير قابلة للعيش، فإن وجود هذا المجال المغناطيسي يكون ربما أحد العوامل التي ساعدت في جعل كوكب صخري مثل الأرض صالحاً للحياة.

تمكن علماء الفضاء والفلك من تفكيك لغز كبير عبارة عن رسالة قادمة من منطقة نائية في الفضاء إلى كوكب الأرض، وكان يسود الاعتقاد بأنها رسائل من كائنات فضائية تحاول الوصول إلى البشر أو تريد المخاطبة أو فحص ما يجري على كوكب الأرض. ويعتقد العلماء أنهم ربما تمكنوا من تفكيك شفرة تحديداً أساسية، وهي لها علاقة بمصدر بعض من أكثر الإشارات غموضاً وقوة، وهي إشارات قادمة من الفضاء. وبحسب التقرير فإن الباحثين والعلماء يعتقدون الآن أنهم الآن حددوا المصدر، وهو نجم صغير كثيف يسمى القزم الأبيض، وهو يجذب مواد من نجمه المرافق الأكبر حجماً والأقل كثافة. ويعتقد الباحثون أن هذه المواد تدور حلزونياً نحوه، وهي تنتج هذه الموجات.

بالعودة إلى الداخل اللبناني والمحلي وأبرز الغارات التي تحصل حالياً على الجنوب اللبناني. غارتين على ميفتون، غارة على النبطية، مدفعي على صريفة، على عدشيت، وأيضاً مدفعي على جبشيت. هذا وشدد روبيو على أن اتفاق سيء مع إيران أسوأ من لا اتفاق. مصادر أمريكية نذكر للحدث خطة خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل سوف تكون مرحلية، وهناك اقتراح خطة لستين يوماً تنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً من جنوب لبنان. أيضاً معلومات صحفية أشارت إلى أنه يتردد في أروقة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين هنا يعتبرون أن التدخل الدبلوماسي السريع لترامب إلى جانب الاتصالات التي أجرتها الدولة اللبنانية ساهم في تجنب تصعيد خطر كان يمكن أن يقود إلى كارثة في بيروت خلال الساعات الماضية. أيضاً جولة على الأخبار الميدانية، 4 غارات على البرج الشمالي في سور، غارة على الشرقية، غارة على حروف، وغارة على البيسري قضاء صيدا. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تخفيف الإرشادات والقيود لسكان خط المواجهة في الشمال، وأيضا روبيو هناك مؤشرات على أن مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات بشكل متزايد إلى حد ما. ونذكر بكلام رئيس الحكومة نواف السلام الذي شدد تعليقاً على استئناف مفاوضات واشنطن المطلوبة تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، وأكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. أيضاً بحسب وزارة الصحة 3468 شهيداً و 10577 جريحاً هي الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 أذار حتى 2 حزيران. حماس الحديث عن رفض الحركة تسليم إدارة غزة أكاذيب مضللة والاحتلال عقبة أساسية أمام عملية التسليم.

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دافك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328-000.
7: جولة على أبرز المصطلحات السياسية يلي مش الجميع بيكون عندهم إدراك لها. البداية من معنى الائتلاف الحكومي، فهو تحالف بين حزبين أو أكثر لتشكيل حكومة عندما لا يحصل حزب واحد على الغالبية الأساسية والكافية للحكم. أما كلمة اللوبي فبتعني مجموعة منظمة بتسعى للتأثير بالقرارات والسياسات الحكومية بما يخدم مصالحها أو مصالح الجهات يلي بتمثلها. العقوبات الاقتصادية وهي إجراءات بتتخذها دولة أو مجموعة دول للضغط على دولة أخرى مثل تأييد التجارة أو تجميد الأصول المالية. أما الاستفتاء الشعبي فهو تصويت مباشر بيشارك فيه المواطنين للموافقة أو الرفض على قضية أو قانون أو تعديل دستوري. شو يعني الانقلاب؟ الانقلاب هو استيلاء مفاجئ على السلطة غالباً من قبل الجيش أو مجموعة سياسية خارج الأطر الدستورية المعتادة. أما الفيدرالية فهي نظام حكم تتوزع فيه السلطات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم أو الولايات. الحكم الذاتي منح منطقة أو إقليم صلاحيات واسعة لإدارة الشؤون الداخلية مع بقائه جزءاً من الدولة. إلى مصطلح اليمين واليسار السياسي، مصطلحين بيستخدموا لوصف توجهات سياسية مختلفة. فاليمين بيميل غالباً للمحافظة على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، بينما بيركز اليسار على العدالة الاجتماعية ودور الدولة بالاقتصاد. التطبيع يعني إقامة أو إعادة العلاقات الرسمية بين دولتين بعد فترة من القطيعة أو التوتر. الشرعية يعني الاعتراف بحق سلطة أو حكومة بممارسة الحكم بحسب قانون أو إرادة الشعب. أما الوصاية السياسية فهي تدخل دولة أو جهة خارجية بإدارة شؤون دولة أخرى أو التأثير على قراراتها. الحياد يعني سياسة تتجنب فيها الدولة الانحياز لأي طرف بالنزاعات الدولية، بينما كلمة الدولة العميقة يلي منسمعها مؤخراً بلبنان هي مصطلح يستخدم للإشارة إلى شبكات نفوذ داخل مؤسسات الدولة يعتقد أنه هي بتأثر بالقرارات بغض النظر عن الحكومات المتعاقبة.

منتابع خمسة على خمسة معكم ومنشير إلى أنه غدا حيكون عنا مقابلة مع النايب بكتلة الجمهورية القوية رازي الحاج لمواكبة كل ما يحصل على الساحة السياسية. وفي آخر الأخبار السياسية نذكر بأن القيادي في حزب الله محمود كماطي لـAFP نرفض أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تخفيف القيود في البلدات الحدودية الشمالية، وذلك بعد المبادرة الأمريكية تحديداً التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وكان أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تعليقاً على استئناف مفاوضات واشنطن إلى أنه يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، قائلاً: أكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، وتكون الطريق فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة الأهل إلى الجنوب وتحديداً إلى المدن والقرى كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة. وفي هذه الأثناء انتهت الجلسة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على أن تبدأ الجلسة الثانية بعد استراحة قصيرة بحسب آخر المعلومات.

ووسط كل ما يحصل في الشرق الأوسط، حذرت الأمم المتحدة من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن تتعافى قبل العام 2027 حتى في حال توقف النزاع فوراً. وأوضح مسؤول النقل والخدمات اللوجستية العالمية في المنظمة بأنه بعد نحو 100 يوم على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يبدو أن الصراع الممتد تجاوز بتداعياته منطقة الشرق الأوسط. وبعيداً عن هذه الأخبار، أعلنت شركة الماكدو رسمياً عن تعاون تاريخي يجمع بين عمالقة كرة القدم من مختلف الأجيال لإطلاق وجبة كأس العالم 2026، والمقرر بدء الطرح عالمياً ابتداءً من الرابع من الشهر المقبل. وبحسب الإعلامي الإيطالي الشهير، فأكد بأن جميع الأطراف وقعت بالفعل على العقود والمستندات الرسمية لتبدأ الحملة الضخمة التي تجمع خلطة ساحرة من الماضي والحاضر. إذن هذا الإعلان بالتزامن مع اقتراب موعد كأس العالم. هذا الإعلان بالتزامن مع اقتراب موعد كأس العالم.

هذا الربيع الأكثر حراً منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1900 درجة مئوية، فإن ربيع العام 2026 هو الأكثر حراً على الإطلاق.

0: لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من 5 على 5. موعدنا بيرجع بيتجدد بكرة بحلقة جديدة مع ريكاردو شرهوب دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شرهوب على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

ساعيني وانا السبع. واو يا كرد منك يا جدي يا ستي ان انا بزدو يا كرد منك يا ستي ان انا بزدو.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل

أنا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

الملايين اشتقنا الجبل نيح الجبل صنين تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى